0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

الصباح فيروز على هلا اف ام يوميا الخامسة صباح.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت مر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عشان توصلك كل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
1: 7901127.
0: كلمة هلا على الرقم 7901127.
2: مزاجك.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا عبر هلا اف ام. نصبح عليكم بالخير والسعاد. بسم الله واصبحنا واصبح الملك لله ولا اله الا الله والله اكبر وتوكلنا على رب العالمين. في بداية صباح الخميس
1: ونهاية الأسبوع الجميل الحلو المعنويات المرتفعة والعالية لختام أكيد الأسبوع. مستمعين الأحبة صباح عليكم بالخير. صباح الخير يا وفاء.
0: صباح الورد والفل.
1: الله يخليك. وش رايك في مود الخميس؟
0: يعني إذا أنا أجمل وفاء فأنت أجمل شذا.
1: نحن أحلى شيء إنه من بداية الصباح كل واحدة ترفع معنويات الثانية.
0: والأجمل من هذا إنه يعني أسماءنا لها معنى. صح. فهمتي؟
1: وفاء. على فكرة حلو اسم وفاء.
0: شذا الزهور. شذا ال.
1: لكن.
0: وأنتي ماخذة من اسمش نصيب.
1: صح. إيه.
0: شكرا. أنتي دائما كذا أحسش يعني فواحة وين ما تكونين. يعني بسيرتك الطيبة وذكرتك الطيب يا شذا يا حبيبتي والله.
1: أيضا وفاء.
0: ربي يكتب لك الخير يا رب.
1: يا جماعة الخير. فبداية الصباح شفتوا كيف الواحد يعطي زميلة.
0: عزيز وحقبة.
1: كلمة حلوة. بالضبط. ابتسامة طيبة. يعني خلاص أنا اليوم وفاء صنعت يومي مثلا.
0: حبيبتي
1: كيف
0: والله.
1: الفكرة.
0: حتى
1: خلاص نبدأ
0: الخميس. أنا ما حصلت حد يصنع يومي بالبيت لأن كلهم راقدين.
1: نايمين. نحن ما حد يصنع يومنا صباح.
0: فشكرا والله شذا حبيبتي. ممتنة جدا هذا اللي يعني
1: خير وفاء.
0: المشاعر الطيبة
1: بخير.
0: فأنتوا كيف أموركم؟ إن شاء الله طيبين. كيف أوضاعكم؟ كيف أحبابكم؟ كيف أهلكم؟ كيف عيالكم؟ وكل من تحبون والدينكم أزواجكم إن شاء الله يعني كل حد يكون بخير وعافية. وفعلا عنده يعني حد مهون عليه الدنيا والتحديات اللي احنا نمر فيها بشكل يومي. اكيد يعني مو شرط مو معناته ان الواحد ما عنده شيء وما يشكي من شيء علشان يقول كلمة حلوة عشان يضحك له شوية. لا الحمد لله عندنا وعندكم خير.
1: الحمد لله.
0: لكن الواحد دايما يكون ممتن رب العالمين ويعني عنده يقين تام انه ان شاء الله يعني اللي احنا فيه خير واللي جاي باذن الله تعالى راح يكون خير.
1: رب الخير
0: لا
1: ما يجيب الا الخير
0: الا بالخير.
1: الحمد لله رب العالمين. انزين على بداية الصباح خلونا نخبركم عن علامات تدل انك انت ممكن تكون محتاج راحة.
0: حلو. رايحين ويكند فارتاحوا.
1: أيوة. ففي علامات تدل أن جهازك العصبي بسم الله عليكم بحالة تدهور وأنت محتاج راحة. إذا تحس تعب مزمن عندك رشفة في الأطراف، نومك متقطع، تنزعج بسرعة وتتنرفز، عندك قلق وهمي، يعني تقلق من أشياء ما حقيقية أو ما لامس فيها أنت شيء مثلا دليل ملموس أو حدث صاير ملموس، لا أنت بس قلقان من أشياء ما حقيقية.
0: ما
1: عندك ضعف. أيوة وهمي. يعني عندك ضعف تركيز، عندك اضطراب الهضم، عندك خفقان متكرر ونوبات غضب. هذا كله معناته أنك أنت يا عزيز المستمع محتاج إلى راحة. يعني خذ لك شوية بريك من الحياة من المسؤوليات. ما فيها شيء أسبوع واحد راح يفرق معك. طبعا هذه الأعراض ما إذا أنت حسيت فيها في يوم، لا إذا حسيت أنها مستمرة عندك
0: بشكل متواصل.
1: بشكل متواصل ودائم
0: فعلا. يعني هذه علامات إذا الواحد المفروض يفكر فيها وياخذها على محمل الجد. الأمانة في أشياء ممكن إحنا نشعر فيها ونمر فيها لكن ما نعير لها انتباه، نقول يلا عادي اليوم، لا لأني كنت مضغوط ولا لا هالفترة أنا لا لا لا أبدا. الأشياء اللي في إيدك وتقدر تتحكم أنت فيها طيب أوكي مو مشكلة أنك أنت تشغل بالك فيها. أما في أشياء كثير أكيد في حياتنا تمر علينا هي خارج عن إرادتنا وهي مش في إيدنا أصلا، ما نقدر إحنا نغير فيها شيء. فارتاحوا دامنا خميس نهاية أسبوع ورايحين على ويكند. يا رب إن شاء الله إجازتكم تكون سعيدة.

0: إذن مستمعينا مكملين ومستمرين معكم ولازلنا في بداية المشوار، مشوار صباحكم عماني أكيد بتفاصيل الخميس ومشوار الخميس مع الأخبار المواضيع العلوم والجديد، وخبرونا عن معنوياتكم اليوم ومودكم ومزاجكم
1: اليوم. بما أن احنا رايحين على يعني عطلة نهاية الأسبوع والويكند، فخلوني أخبركم عن الأشياء، يعني إذا أنتم من الناس المهتمين بصحتكم الجسدية وتغذيتكم وعافيتكم، فراح أخبركم على شوية معلومات. بقول لك عزيز المستمع، تعرف عضلاتك إيش تحب؟ عضلاتك تحب الأسماك، البيض، وصدور الدجاج، واللحم. هذه بالنسبة لي يعني مفضلات العضلات، تمام؟ مخ، المخ

0: البقدونس، الفجل، الكركم،
1: حلو،
0: الليمون، هذا اللي يحبه ايش؟ الكبد. اما القلب ماذا يحب؟
1: يحب المكسرات.
0: لا، كل واحد يشوف قلبه شنو يحب. يعني المكسرات هذه حقنا أنا وأنت، ما الأكل.
1: ها يعني المشاعر قصدش ولا ويش؟ عدي بقى
0: يعني أسألهم إن هم، هو أنا بخبرهم القلب إيش يحب.
1: يعني قلبي إيش يحب
0: أيوة، بس
1: بخبرش بعدين.
0: ننزل. القلب يحب يا حبيبتي العنب، البنجر اللي هو الشمندر، الرمان، الشوفان، والفستق. هذه الأشياء اللي يحبها.
1: ولا ما مكسرات؟
0: أي فستق، ما جميع المكسرات الفستق. فهذه الأشياء، يعني كل عضو في جسمك يا عزيز المستمع محتاج تغذية صح. فأنت اختياراتك اليومية يعني مش بس أنها تغير وزنك، هي تدعم عضلاتك، عظامك، مخك، كبدك وقلبك. فأنتوا خبرونا يا ترى إيش الأوضاع عندكم، أنتوا مهتمين يعني في كل تفصيل؟ أنك تبي تأكل مثلا أفوكادو لأنه عشان صحة المخ، تبي تأكل البيض عشان صحة، يعني عشان عضلات، تبي تأكل مثلا تين عشان العظام، وأنك تخصص يعني تحدد أشياء تأكلها عشان صحة شيء معين، عضو معين في جسمك.
1: ويفضل أحس أنه تعرفي وفاء تدخل هذه الأشياء في نظام غذائك حتى لو ما بشكل يومي، يعني تحاول أنك تنوع وتكون كل المصادر موجودة في الصحن لما أنت تأكل بالضبط. مثلا ريوقك، الغداء، العشاء.
0: وهذه الأشياء شذا ترى، يعني أحس أنه في أشياء إحنا نقدر نأخذها أصلا كسناكات، كوجبات خفيفة بين الوجبات. يعني مثل ما قلنا، سواء الفستق، اللوز، التين، يعني في أشياء أنت تقدر أنك تأخذها كمكملات أو كسناكات، يعني تكون بين وجباتكم. الله يحفظكم، يعطيكم الصحة والعافية، وعليكم بألف عافية، وإن شاء الله دائما تكونون بخير.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: عندك شيء مميز؟

هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: إذا من صباحكم عماني، يا صباح الخير عليكم في مشوار نهاية الأسبوع. اليوم الخميس الونيس، نهاية أسبوع يا رب إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع. صباحاتكم كلها خير وبركة ورزق إن شاء الله، وتيسير لكل أموركم، أشياءكم اللي نقول يعني الأشياء العالقة اللي كنتوا تحبونها تخلص في هذا الأسبوع، ومعاملاتكم أموركم إن شاء الله، مواعيدكم، مقابلاتكم، لقاءاتكم، أي شيء التزام كان عندكم إن شاء الله تكونوا خلصتوا. وإذا ما مخلصين اليوم عندنا وقت، ما زال يعني ما زلنا في بداية اليوم وبداية يعني صباح الخميس ونهاية الأسبوع، فيا رب الكل يقدر ينجز مهامة لي هذا الأسبوع
1: عشان يروح الويكند وهو يعني مرتاح. ودام إنه وفاء نحن على ويكند ورايحين على ويكند، يقولش قريت شيء ما أعرف لو تتفقوا معه ولا لا، يقولش لا تنشر في الوقت الحقيقي، يعني غادر المطعم أول شيء بعدين روح وصور المطعم وخبر الناس عنه إذا أنت حبيته، التقط الصور وارجع إلى منزلك بعدين انشرها، غادر الفندق اللي أنت فيه وبعدين شارك جمال الإقامة. يقولك مش كل شيء يحتاج أنه يكون مباشر، وليس كل لحظة تحتاج إلى جمهور، الإنترنت ما يحتاج أنه يعرف وين أنت ولا مع من وليش يعني أنت رايح هذا المكان وإيش تسوي أساسا الحين. بعض التفاصيل أجمل حين تبقى لك، وبعض اللحظات تفقد شيئا من سحرها حين تعرض قبل أن تعاش. احمي طاقتك واحفظ خصوصيتك وعش اللحظة أولا ثم انشر لاحقا، فما تعيش الآن ليس بالضرورة أن يعرفه الجميع. أنا حبيت الفكرة،
0: حتى أنا حبيت يعني أنا حبيت، رغم أنه في أصلا أشياء أساسا هي مش للنشر يعني في العام، بس أنا عارفة يعني حالنا أكيد من حال الكثير اللي لما نروح مكان جديد أو نجرب شيء جديد، إيش ما كانت أكلة، إيش ما كانت مثلا يعني نقول رحلة سفرة شيء، تحسين أنت تحبين التوثيق، يعني إحنا في زمن التوثيق، فأياما تلقين الحين الاستديو عندنا بالتليفون مليان من صور وفيديوهات وأشياء كثيرة في أيام حلوة عشناها أصلا وما نشرناها، رغم أنه ممكن في ذيك اللحظة أنت تصورينها تقولين أني أنا بنشرها
1: والله حلو وأسوي كذا وأسوي الفيديو الفلاني، بعدين
0: سبحان الله تجين بعدين على يعني على وقتها تحسين لا ما أريد أنشرها. يعني أحس هذا يعتمد أحيانا بعد على الشخص، على شخصيته، على أفكاره،
1: وعلى المود،
0: على المود كنت العام
1: فعلا. يعني أحيانا تقول ما بين أنا أريد أشارك الناس يعني الأشياء الحلوة وما بين لا والله ليش الناس يشوفوا وأنا وش سويت وين رحت وخصوصياتي، ولكن الحين صراحة استريك في السناب يعني
0: يريح،
1: ريح ورا وشل جزء كبير من المسألة، أن أنا والله لما أحط شيء مثلا أتلوم، أو أنه مثلا أحيانا تعرفي أنت تحط شيء بعد تقول تونا ليش حطيت، خلاص طلعت ولا مثلا اشتريت ولا ما له داعي، ولا يمكن نحن وفانا أننا كبرنا ولا إيش الوضع ما أعرف،
0: ما أعرف.
1: بس سالفة ستريك أننا أرسل بس للناس المقربين جدا، هذه راحة نفسية كبيرة.
0: بعد يمكن شذا يعني ترى مو بس فكرة أنه مثلا إحنا يعني كبرنا، أتوقع هي المسألة أنه ممكن توصلي لمرحلة تحسين أنه يعني أن أنا محتاج أصلا أن أنا أعيش هذه اللحظة،
1: أو إيش الفكرة
0: أستمتع في هذه اللحظة،
1: أنا فكرة أني أنا أصور هذيك الساعة
0: أكثر من فكرة أنه يعني أحيانا يقولش فعلا أنه إحنا ما قاعدين نعيش لحظاتنا. يعني أنت همك تكوني في مكان قاعد تجربي شيء جديد، بالش مشغول أنه لازم أصوره، لازم كذا، لازم أنزل، أنت ما قاعد تستمتعين، تضبطين الوجبة ألف مرة عشان الزاوية اللي تصورين فيها حقيقي. ففي أشياء قاعدين نفقد لذتها والاستمتاع فيها بس لأن إحنا يعني شاغل بالنا مسألة النشر واني بنزل احنا
1: الناس
0: اشهرنا انا وش كليت ولا وش مكليت.
1: تعرفي ايش وفاء يعني احلى شيء في الحياة مش تعيش وما حد عارف عن الشيء،
0: صح في خصوصية
1: باختصار يعني في عندك خصوصية انت في الموضوع
0: كثير حبيت طبعا، وهذا موضوع الخصوصية وموضوع النشر، بس انه فكرة الكلام اللي انت قلتيه انه حتى لو انت من الناس اللي تحب انك انت تنشر وتنزل وتشارك مثلا اذا عندك متابعين وكذا حاول من تخلص يعني تنجز شيء
1: بعدين فيه.
0: بعدين اكله تبي تصورها رايح تبي تغطي حق مطعم مدري ايش اكل وخلص عليك بالعافيه بعدين انشر عشان لا يطبق لك
1: بالضبط.
0: الله يحفظكم ويسعدكم يا رب.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: إذن بالنسبة لتحديث المرور في صباح اليوم نهاية الأسبوع مستمعينا ومشوار الخميس الساعة 27 دقيقة باستديو هلا اف ام. بالنسبة لطريق مسقط السريع وسالكي طريق مسقط السريع الازدحام اليوم طبعا الحمد لله مو نفس البارح فزحمة أخف طبعا وأقل. ونقول بداية من المعبيل الجسر الأول مخرج الأول بالاتجاه إلى مخرج الخوض الرسل الزحام فيه رح يكون أكثر من بعدها أموركم تكون طيبة إن شاء الله. أيضا بالنسبة لي سالكي الشارع العام طريق السلطان قابوس فالازدحام نشوفه اليوم من الخوض الحيل الشمالية بالاتجاه إلى برج الصحوة وبعد برج الصحوة بشوي وانتو طالعين على الشارع العام. أيضا اللي جايين وسالكي طريق نقول السريع نازلين على برج الصحوة شوية كثافة مرورية في هذه المنطقة أيضا. وبالنسبة للعامرات نفس ما نشوف الازدحام من منتزه العامرات بالاتجاه إلى خط وادي إعدي. نتمنى إن شاء الله دروب السلام لكم جميعا ولكن على حسب ما واضح أن أمور الطرقات وحالة الطرقات أفضل بكثير اليوم الخميس صباح الخميس من الأيام الماضية.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: يلا نبلش الحين.

0: إبريمي على 104.8.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.
2: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
1: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

معكم عماني، ومن يعني سوالفنا أكيد معاكم على بداية هذا الصباح. صباح سعيد يا رب إن شاء الله عليكم جميع. فكنا نسولف إنه يعني لا تنشر في الوقت الحقيقي، غادر المطعم أولا ثم أخبر العالم عنه، التقط الصورة وعد لمنزلك ثم انتشرها، غادر الفندق بعدها شارك جمال الإقامة. ليس كل شيء يحتاج أن يكون مباشرا، وليس كل لحظة تحتاج إلى جمهور. الإنترنت لا يحتاج أن يعرف أين أنت ولا مع من ولا ماذا تفعل الآن. بعض التفاصيل هي أجمل لما تبقى لك أنت، وبعض اللحظات تفقد شيء من سحرها لما تعرض قبل أن تعاش. فأحموا طاقتكم واحفظوا خصوصياتكم وعيشوا اللحظة أنتوا بنفسكم، استمتعوا فيها ولحقين على النشر. لأن أساساً يعني الأشياء اللي أنت قاعدة تعيشها اليوم واللحظات هذه الحلوة والسعيدة مش بالضرورة أنه يعرفها الجميع. فقلنا أنتوا كيف الأمور والوضع يعني معاكم؟ من الناس اللي تارس عندك خلينا نقول استديو التليفون فيه من الصور والفيديوهات والأشياء اللي عادة تصورها تقول بنشر وبنشر وبحط مثلا ما تنشر، ولا أنت من الناس اللي لا حزتها تنشر يعني تصور وتنشر على طول وتحب أن تشارك اللي حوالينك اللحظات والأمور؟ وإذا كانت لكم أكيد مواقف معينة ممكن أنكم تشاركونا. الحديدية تصبح علينا بالخير، تقول ساعات لما تنشر ولا تتكلم انك رايح على وين تبدا الطلبات، ولا انهم يراعوا اذا ميزانيتك تسمح ولا لا. عاد هذه بروحها سالفه وكم. حتى الودود يعني تتحسف انك مصور انك رايح المكان الفلاني مثل ما قلت الطلبات تنهال عليك من كل صوب. صباحكم خير وتوفيق. ألا سالم تقول أنا كنت أنزل كل شيء أول بأول لين ما صار لي موقف في سفرتي، ومنها مشيت على نظام أنشر أو أنشر بعد ما أرجع من السفر أو من الطلعة، وحسيت أنه أفضل وأكون مريحة راسي ومستانسة في كل شيء، وصرت أستشعر اللحظة. يعني هذه النقطة الأساسية. الحمد لله. سالم العميري يقول كل عام وانت بخير يا محمد المحرزي، أسأل الله أن يجعل عامك الجديد عام من الفرح والرضا، ويكتب لك فيه من الأقدار أجملها ومن الأيام أطيبها ومن الأمنيات أقربها. ميلاد سعيد وعمر مديد في طاعة الله وصحة وسعادة لا تفارقك. سنة سعيدة إن شاء الله نقول على محمد المحرزي. أم فطوم أيضا تصبح علينا بالخير وتهني ولد أختها جاسر، اليوم عيد ميلاده، العمر كله إن شاء الله لجاسر، وإن شاء الله يا ربي دائما بالفرحة والسعد والنجاح. بعد عندنا صباح الخير من ولاية صورة، هني أخوي بمناسبة عيد ميلاده، لكن رسالة ممن والأخ من ما ندري، عموما كل عام وهو بخير. أم صادق منصور تصبح عليكم بالخير وتقول خميس وما لي خلق أزعل. أبو عمان طبيعي صبح عليكم بالخير وتحياته بالأخص ليعقوب السيابي وكل من يعرفه، تحياتنا لك ويا صباح الخير. صباحكم زي الفل والورد والياسمين. عاوز أرسل تهنئة لبنتي مريم مريوم الحبيبة، اليوم عيد ميلادها 15، وكل سنة وانت طيبة يا مريوم، وربنا يبارك لي فيك يا أمر وعيد ميلاد سعيد. أتوقع رسالة من صديق البرنامج أحمد، أحمد المصري فعلا. نقول كل سنة إن شاء الله ومريومة بخير وتفرح فيها يا رب العالمين، وتكون كذا سنة يعني نجاح وفرح وتوفيق دائما، وأجمل الأقدار نتمناها لكل اللي يحتفل بذكرى ميلاده بتاريخ اليوم 24 من سبتمبر. هاي صبايا صباح الخميس الونيس، هايين صباح الورد والفل والياسمين. طيب أم فطومة تقول أنا أصور كل شيء ولما أكون فاضي عاد أسوي فيديوهات وحركات.
حلو، بس انه يعني لحظتها وحزتها انت تعيشين اللحظة وما تنزلين الاشياء. عندي بعد منى تقول حاليا انزل سفرتي اللي كانت في شهر 7. حبيت هي كاتبة بالضبط، فحاليا انا انزل سفرتي اللي كانت في شهر 7. جميل، احنا شهر كم الحين؟ 9. زين حلو، اهم شيء رحتي واستانستي وانبسطتي، امورك كانت طيبه ورجعتي بالسلامه متى ما تفيقت تنشرين. عاد يعني بدر الحاسم يقول انا من النوع اللي ينشر قبل لا يروح، مثلا ادخل انستغرام اسرق صور واقول اهلا اسطنبول. اوف، اهم شيء تروحها بعدين ولا بس تعيش تعيشهم الجو كذا مثل ما يقولوا في العالم الافتراضي انك انت يعني رحت. تحياتنا لك يا بدر، انت وكل من يسمعنا صباحكم ورد. حبيت ابارك لبنت خالي بكره زفافها، دعواتكم لها بالتوفيق. ما شاء الله يا صباح الأخبار الحلوة والأخبار السعيدة. تهديها غنيت يا شمس يا شموسة، هي مو اسمها يا شمس يا شموسة، هي اسمها شي ثاني، بس يبيلي أتذكرها إن شاء الله. وحاضر، أبشر راح نسمعكم كل اللي تبونه. عاد اتوقع يبيلنا نشوف اغنية عيد ميلاده من يعني الاغلب مطرش تهاني من الصباح. اغنية عيد ميلاد كتبنا عيد ميلاد

طيب فيصل عمري صبح علينا بالخير ويقول ايش يقول معانا فيصل. يقول في رسالته: امي عندها ممنوع منعا باتا حركات النشر، لكن ممكن بعد فتره من حدوث الحدث، لكن اخوي الكبير ما يسمع الكلام، ودائما هي يعني وياه باختلاف الاراء نحو هذا الموضوع. ماما تقول النجاح الحقيقي لا يقاس بما تجمعه لنفسك فقط، بل بما تتركه من اثر في حياه الاخرين. فكلما اتسعت منفعتك اتسعت قيمة نجاحك. يا سلام، تحياتنا لك يا فيصل، متمنين لك ان شاء الله كذا يوم دراسي موفق. طيب انت، وتحياتنا ايضا لماما، يا رب ان شاء الله يعني ايامكم دايما تكون حلوة وسعيدة. اوكي حصلنا هنا وين يلا حلو. يعني حاولت اني اشوف اغنية تناسب الجميع، يعني تناسب البنات، تناسب الشباب، تناسب الصغار، تناسب الكبار. وانزل يا جميل في الساحة وليد توفيق، وكل عام وانتو بخير.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: من قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط، الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

إذا نمر على رسائلكم وصباح الشوارع اللي بدون زحمة العامرات، هذه أيضا مشاركة درب السلام نتمناها أكيد لكم. اليوم الأمور قلنا الحمد لله أفضل بكثير يعني نهاية الأسبوع من صباح بداية الأسبوع أو الأيام نقول الماضية كانت طول الأسبوع. أيضا نقول صباح الخير على أبو تميم العميري، إذا ممكن ما واحد أصور الإهداء سريعين إذا ممكن تعيدوا الذكر اسم العروس. زعد يعني خبرينا حين أنت موجودة علشان أرجع أعيد مرة ثانية، ولا أخاف أعيد وبعد ما تلحقين علينا وتكرين ما موجودة، يعني هاي بعد سؤال. فإذا موجودة قولي لي أيوة موجودة عشان أرجع أعيد الإهداء. صباح الخير، حاليا في الطريق لمطار مسقط أنا وأبنائي ملهم ومهيب ومياس إلى جدة، أتمنى عمرة مقبولة بإذن الله. أيضا رح نتابع مباراة منتخبنا مع السعودية يوم السبت، وكل عام لابني مياس، غدا 25 من سبتمبر عيد ميلاد 11 وربنا يسعده كل العمر. المشاركة من الدكتور محمد الدرمكي. نتمنى إن شاء الله أول شيء سفرة يعني آمنة، وصول آمن إن شاء الله بالسلامة، والله يتقبل إن شاء الله منكم عمرتكم يا رب العالمين، وعام سعيد لمياس وإن شاء الله العمر كله يا رب العالمين. وبالنسبة لمباراة المنتخب مع المنتخب السعودي يوم السبت إن شاء الله نتمنى للتوفيق. طبعا أنا شفت أن أنتم وجبتوا طاري المباراة مباراة الأمس، وأنا يعني سكت بعد نفس الشيء معاكم العادة، أعرفكم من أول الصباح يعني ها تعليقات ولا يعني راضيين الحمد لله على نتيجة المباراة التعادل الإيجابي، فكنتوا يعني كذا مهدين الوضع وما جبتوا الطاري، ولا لأن ما في ذيك الزحمة فيعني تابعتوا المباراة وما داومتوا اليوم، ولا اللي متابعين اليوم هم مو مال كورة، معني أنا أحس إنه لا شايفين المنتخب الكل يكون موجود. فخبرونا ايش رايكم عن يعني اولى مباريات منتخبنا في خليج نقول يعني 27، هل راضيين عن اداء المنتخب الوطني في مباراة الامس مع المنتخب العراقي؟ وبالنسبة طبعا لمباراة السعودية مع الكويت فكانت منتهية بنتيجة 1-0 لصالح المنتخب السعودي. ايش وضعكم مع كاس الخليج؟ ولا انتم صار ما عندكم خبر ان بعدي كاس الخليج؟ يعني ما ادري، وهدوءكم هذا كان غريب وما جبتوا الطاري، فمثل ما قلت

فنقول المباراة بالنسبة يعني لمباراة منتخبنا يعني يوم أمس مثل ما قلنا. هنا عندي مشاركة تقول تحية كبيرة للمنتخب، أدوا اللي عليهم وشكرا لناصر الرواحي. يعني أمس نجم المباراة طبعا ورجل المباراة أيضا فاز بجائزة رجل المباراة البطل ناصر.

كثير من يعني الكلمات التشجيعية والرسائل والناس أشادت فيه وباللي قدمه أكيد من في المباراة. عندي هنا مشاركة تقول مشاركة من من يا ترى؟ رحمة أتوقع رحمة تقول هذه المرة ما حسيت إنه في حماس حتى ما في تشجيع كبير أتوقع إذا وصلوا النهائي ذيك الساعة بيشجعوا. تحس كذا يا رحمة؟ تحس الأمور كذا؟ حد بعد كاتب لي ما حد في بارض الحصان تعبان ليش بالعكس والله كا يعني ترى حماس بس يعني أحس أنه يمكن يعني بعدكم مو داخلين في الأجواء ويمكن لأنه أصلا يعني مباراة منتخبنا كانت في يوم الافتتاح يعني أول مباراة لعبها اليوم يعني أمس أقصد فهما المجموعة كلها لعبوا البارح يعني عمان لعبت مع العراق والسعودية لعبت مع الكويت فمباراتنا الجاية يوم السبت يمكن بيكون حماسكم أكثر على السبت يلا

0: اللحمة فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولحمة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس. اسمعنا من 8 ل 9 الصباح في صباحكم عماني برعاية بان هوم.
1: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: أربعة وخلك مع هالعفهم.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: وينك مختفي؟
3: في دبي.
2: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
3: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
1: شارك لحظة.

0: تريد طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: الخير، مكملين متواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني، مشوار الخميس وتفاصيل الخميس الجميلة. أكيد هنا أم فطوم مستانسة على أغنية عبد الكريم
1: من بين الناس حبيتك،
0: مستانسة تقول ذوق، والله أهم شيء نكون مستانسين بالاختيارات الغنائية،
1: ولو أنكم مخففين شوي الظهور اليوم الخميس. قلت أنا ما أعرف من الشوارع شوية مختفين، وأيضا على الواتساب اليوم مختفين،
0: سبحان الله دائما يوم الخميس. إنزين، هنا عندنا أحلى هدف الصراحة في المباراة بخصوص مباراة أمس، طبعا نتكلم عن
1: هدف
0: يعني
1: ناصر،
0: هدف ناصر
1: الرواحي
0: بالضبط، وفعلا كان الهدف جميل جدا. ولوني أنا ما تابعت المباراة صراحة لين النهاية انشغلت، ولكن لا طبعا السوشيال ميديا والحديث عن الهدف، هدف التعادل، الحمد لله رب العالمين.
1: فأنا قلت يعني أن أنتوا، قلت لهم أنتوا مهدين، فعشان كذا إحنا ما جبنا من البداية طار المباراة، فقلت لهم شكلكم مهدين لأن التعادل إيجابي كم،
0: وينهم يا جماعة الخير؟ بس يعني لكن الله لا زين في البداية،
1: يعني أقصد الله لا قال لو كان خسارة كنت بتشوفي من الصباح
0: وزعلانين وتونا المباراة الثانية متى راح تكون؟
1: يوم السبت إن شاء الله
0: 26 يوم السبت. حلو.
1: يوم السبت مع السعودية
0: الساعة 10،
1: اي تقريبا الساعة 10 راح تكون المباراة. أتأكد من التفاصيل علشان بعد يعني ما نعطيكم معلومات غلط. يوم السبت 26 سبتمبر، أيوة، عمان والسعودية الساعة 9 بتوقيت السعودية، والساعة تكون 10 بتوقيت السلطنة أكيد. وأيضا رح يلعبوا العراق والكويت الساعة 8 تقريبا، يعني قولي 7:55 بتوقيتنا. هذا اليوم رح تكون مواجهة الإمارات واليمن الساعة 6:30، وأيضا مواجهة قطر والبحرين الساعة 10 المساء.
0: يلا نشوف أيضا اليوم من اللي راح يفوز، من اللي راح يتعادل، من اللي راح يخسر، متابعين
1: أجواء. فالبعض يقول إنه حاسين إن الوضع الرتم هادي، فيقولش مثلا لما يوصلوا النص نهائي كذا بعدين تحسين إن الحماس
0: صح.
1: يبدأ
0: صح.
1: أو النهائي يروحوا، فما أدري أنتوا يعني عادة إيش الأجواء عندكم. أبو عمان يقول عساكم صحة وعافية، يعني طمنونا عليكم، القادم إن شاء الله رح يكون أفضل للمنتخب بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. هنا عندنا أم فطوم تقول عن نفسي كنت أشوف المباراة بس أول 5 دقائق لما العراق دخلت هدف بنسى التلفزيون ومشيت أجلس على البحر. أب مرة تفقد الأمل يا أم فطوم، على طول من أول 5 دقائق شفتي جول،
1: خلي بالك طويل شوية يا أم فطوم. شفتي في الشوط الثاني كانوا مختلفين. الشوط الأول أداء متواضع كان من المنتخب بصراحة، يعني كذا ما الصدمة أنه ها وكل واحد مثل ما شفنا هذه التعليقات أنه يلا وهذه من بدايتها، لكن الشوط الثاني
0: أيوة الشوط الثاني اللي ما شفته
1: دخلوا بشكل يعني
0: والله زين،
1: لا لا لا لا صراحة. وكان يعني المفروض أنه هم مو بس على يعني تعادل، كان المفروض أن المباراة صراحة تنتهي على 3-1 على حسب الأداء اللي شفناه وعلى حسب الأهداف اللي راحت، يعني كان شيء جميل.
0: فشكلنا نحن بنروح على دائما نصدم في النهايات
1: بالضبط.
0: نفس شفت أمس
1: نفس حركات الأرجنتين،
0: عمان نفس حركات الأرجنتين تعطينا بالنهايات.
1: سبحان الله، أنا كنت دائما على أيام مباريات كأس العالم تخبرينا أقول راقدين الأرجنتين آخر 5 دقائق ما أعرف وش يستوي فيهم،
0: نحن ولا ما نحن،
1: فهمتي
0: في الدقائق الأخيرة نتنشط.
1: فهي كذا يعني تقول المشكلة يرتفع الضغط عندي، مزاجي يتعكر. لا والله لو كنت متابعة كان ذيك الحز الأدرينالين، تعالي شوفي كيف ارتفع مع الهدف التعادل. هذا الشعور يعني المنتخب يجيب جول يا جماعة، هذا شعور لا يضاهي شعور آخر.
0: وأنا عاد أحب أتابع ستريكات وفاء سكناباتها وقت الخليجي
1: يا الله يا الله بالتحديد. المنتخب لا، المنتخب هذا العماني هذا الأحمر يا جماعة
0: غير
1: إيش ما تقول غير، يعني من الحماس اللي ودي إحنا نروح نشوف الشوط الثاني عادة.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: التحديث المروري برعايه

0: معكم حالة الطرقات والتحديث المروري مستمعين الساعة 8:22 دقيقة في استديو هلا اف ام ونشوف الأوضاع كيف صايرة. نقول ان الأوضاع جدا طيبة في هذا التوقيت تحديدا. طريق مسقط السريع سالك مرة مفتوح لكل اللي حاب انه يمر ويعبر فيه. تخيل الساعة 8:22 دقيقة سالك اخضر منور. انزين بالنسبة لسالكي طريق السلطان قابوس واللي جايين نقول من بعد الحيل عن جسر الحيل بالاتجاه الى برج الصحوة. هذه المنطقة فقط فيها ازدحام وكثافة مرورية ومن بعدها ايضا راح تصادف شوية ازدحام بالعذيبة قبل جسر العذيبة. ايضا بالنسبة للي جايين من الوطية نقول متجهين الى القرم واللي نازلين من مرتفعات القرم ايضا الى القرم جايين من دارسيت ومن مرتفعات القرم. هذه المناطق اكثر شيء اللي فيها ازدحام وكثافة مرورية كذا، لكن الوضع ماشي والامور كلها طيبة. نتمنى لكم دروب السلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل.

0: تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: إعلانك يفرق مع هلا أفآن. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
5: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
6: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
7: ليش يعني هلا بلس؟
6: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: متواصلين ومستمرين معكم أكيد في مشوار صباحكم عماني. وهالمرة وفاء خلينا نروح لوقفة صحية بالنسبة للأشخاص اللي مثلا تعاني من أن تحس وزنها يتغير خلال اليوم, يعني مثلا إذا وزنها في الظهر غير عن لما توزن الصباح غير لما توزن بالليل, فبالتالي يحسوا أن يا وزنهم يزيد أو وزنهم ينقص. لكن يقول ليش تقلبات الوزن خلال اليوم هذا شيء طبيعي وما بالضرورة أن أنت عندك زيادة في الدهون. يعني مثلا إيش الأسباب اللي تخلي وزنك يتغير خلال اليوم؟ أول شيء الطعام أكيد والشراب, يعني لما تأكل وتشرب يزداد الوزن مؤقتا قبل الهضم والامتصاص. ممكن يكون عندك احتباس سوائل صوديوم سكريات, يعني يزيد مع احتفاظ الجسم بالماء. الرياضة أيضا فالتعرق يعني يخفض الوزن مؤقتا, أحيانا توزن وتفرح وتحس وزنك ممكن نازل هذاك الكيلو أو الكيلوين اللي يفرق معك, بينما أنت أصلا بالأساس ممكن تكون مسوي رياضة فمعرق هذاك الوقت وممكن يكون وزنك نزل شوية. التغيرات الهرمونية تسهم في احتباس الصوديوم والماء وزيادة الوزن مؤقتا. أيضا بعض الأدوية, فالمضادات الحيوية مضادات الالتهاب والإنسولين ممكن تسبب احتباس السوائل. الأدق أنك أنت تقيس وزنك الصباح وأول الصباح قبل حتى ما تشرب ماء, هذاك هو أدق وزن ممكن أنت تأخذه. يمكن البعض أحيانا يوزن خلال اليوم فيضايق يحس شوية وزنه زايد, وهذا غلط. أفضل شيء أنك توزن بداية الصباح لأن وزنك خلال اليوم راح يمر بتقلبات, ويعني هذه الأسباب اللي نحن ذكرناها.
1: محافظين على وزنكم؟ تحسون في ثبات في الوزن؟ قاعد تحاولوا تنزلوا مثلا ما قاعد ينزل, أو قاعد تحاولوا تزيدوا وما قاعد يضبط؟ كيف الأمور والدنيا ماشية معاكم؟ خبرونا.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فرع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس حول غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وسحب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء

0: واو واو برافو شكرا ثانك يو برافو برافو.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

هذه أجمل تحيات لكم من صباحكم عماني مستمعين الأحبة. ونحن معاكم في بداية الساعة الأخيرة من صباحكم عماني في صباح اليوم الخميس 24 من سبتمبر. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: لكل الناس.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

صباحكم عماني، متواصل معاكم مستمعينا في الساعة الأخيرة من وقت برنامجنا معاكم اليوم، وتحية صباحية نجددها لكل من يسمعنا ويشاركنا في هذا الصباح. إن شاء الله دائما صباحاتكم خير وسعادة. قلنا يعني كل عضو في جسمك محتاج تغذية صح. إذا بنروح للعضلات، فالعضلات تحب الأسماك، تحب البيض، تحب اللحمة وصدور الدجاج. إذا رحنا على المخ، فالمخ يتغذى بالأفوكادو، المكسرات، التوت، السالمون والبيض. أما على عظامك، عظامك تحب الزبادي، السمسم، اللوز، التين والسردين بالعظام. أما الكبد، الكبد يحب الثوم، البقدونس، الليمون، الفجل والكركم. أما القلب، القلب يهوى العنب، الشوفان، الفستق، الرمان والشمندر. فيعني نقول المفروض أن تعرفوا اختياراتكم اليومية، وإذا تحس أنك أنت مو مهتم في صحتك الجسدية وتغذيتك وعافيتك، فالمفروض أنك تدير بالك وتركز وتأخذ على الأقل تضيف هذه الأشياء في روتينك اليومي، أو أنك تأخذهم أيضا على شكل من أشكال يعني وجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية، لأن اختياراتك اليومية مش بس تغير وزنك، هي تدعم أيضا نقول مخك، عظامك، كبدك، قلبك وعضلاتك. نتمنى لكم دائما الصحة.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح نهاية الأسبوع ومشوار الخميس من صباحكم عمان يا مستمعينا. الساعة 9:30 وإحنا معاكم متواصلين في هذا الصباح. يا ترى كيف وضع الطرقات في هذا التوقيت تحديدا؟ هذا اللي رح نعرفه مع زميلتي شذا.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
2: إذن الطرقات في هذه اللحظات خلاص الوضع صار تمام، ويعني طريق مسقط السريع أموره تمام، انسيابية في الحركة. شارع سلطان قابوس أيضا نفس الوضع، في انسيابية في الحركة والأمور تمام. وبشكل عام يعني وفاء شفنا اليوم أنه من بداية الصباح كان الوضع أفضل وكانت الطرقات أهدى، وأنتوا أكيد ملاحظين هذا الشيء. يعني الخميس بطبيعة الحال سبحان الله ما أعرف إيش اللي يتغير في الخميس علشان تقل الزحمة. عموما اللي طالعين الحين أموركم تمام، دروب السلامة نتمناها لكم.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل اقول
1: اخر يومين من باقتي كل مره احاول اخلص النت الباقي عني يروح علي وما الحق.
2: حتى انا افتح كل شيء واي شيء، وحتى افتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من اوريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من اوريدو واستفد من ميزه تحويل البيانات المتبقيه للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والاحكام. اوريدو، طور عالمك.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

صباح نهاية الأسبوع مستمعينا، واليوم في بداية المشوار أيضا كنا نسولف معاكم على موضوع وقلنا لا تنشروا في الوقت الحقيقي لما تخلصون، لما نتغادر المطعم عزيز المستمع ثم أخبر العالم عنه، التقط الصورة وعد إلى منزلك ثم انشرها، غادر الفندق وبعدها شارك جمال الإقامة. ليس كل شيء يحتاج أن يكون مباشر في نفس الوقت، وليس كل لحظة تحتاج إلى جمهور. الإنترنت لا يحتاج أن يعرف أين أنت ولا مع من ولا ماذا تفعل، فبعض التفاصيل أجمل لما تبقى لك أنت والناسك الخاصين وأحبابك أكيد. وبعض اللحظات تفقد شيء من سحرها وبريقها لما تنعرض قبل أن تعاش، فأحمي طاقتك واحفظ خصوصيتك وعيش اللحظة أولا ثم انشر لاحقا. فما تعيشه الآن عزيزي المستمع ليس بالضرورة أن يعرفه الجميع. فقلنا انتوا ايش رايكم؟ انتوا من الناس اللي تصورون توثقون يعني لحظاتكم الحلوة اشياءكم الجميلة وتنشروها في نفس الوقت، ام انتوا من الناس اللي فعلا ممكن انه يصور يعيش التجربة ويخلص اموره وينشر عاد بعدين، ولا انت اصلا ما فكرة انك تنشر اشياء جميلة موجودة في حياتك، ايام جميلة، اشياء انت مثلا سويتها وقضيتها، اشياء شغال عليها تحب انك انت تنشرها، ام ان محتفظ فيها ومخليها خصوصية؟ ام لولو بنت البحرين تقول صباحكم الله بالخير وبالنور والسرور، صرت افضل اني اعيش اللحظة مع عيالي، اكتفيت بتوثيق ذكرياتنا الخاصة لنفسي والبيتي، راحة البال والاستمتاع باللحظة الحالية تسوى الكثير. تحياتنا لك يا ام لولو، والله يخلي لك عيالك ان شاء الله يا رب. انزين معاي هنا محمد يقول ليش بعد إذا رجعت للبيت تنشرها، وليش تنشرها أساسا؟ أنا ضد هذه الأشياء الخاصة، الحياة الخاصة صارت في متناول الجميع، مين مهتم أنت إيش كليت ولا إيش شربت ولا وين رحت؟ فعيشوا حياتكم براحتكم بدون مظاهر للناس. تحياتنا لك يا محمد، وجهة نظر. عندي هنا رسالة بعد من غير اسم تقول مشكلتي أحب أني أنشر كل شيء بالوقت، لأن أدري بروحي إذا أرجع للبيت ما رح أنشر شيء، جربت هذه الحركة مرات كثيرة، أني أضم الصورة وما أنشرها فيطلع أنه في النهاية ما أنشر شيء، فعشان كذا أنشر الأشياء كلها في نفس الوقت. تمام. حسين جعبوب يقول يسعد صباحكم كل الخير، يحب يعيش، أحب أعيش اللحظة وأستمتع بها وما أحب أوثق. تحياتنا لك يا حسين، صباحك خير. إذن قلنا أنتوا يا ترى كيف الوضع عندكم؟ أنتوا من الناس اللي تحبوا توثقوا وتنشروا، ولا تحب توثق لنفسك ذكريات تتم يعني لك أنت خاصة؟ أنت تحب أنك تنشر أصلا أشياءك وأمورك على السوشيال ميديا؟ يعني أحيانا ممكن الناس تشوفنا عبالهم إن ما عندنا حياة، وهم ما يدرون إحنا عايشين أجمل الأيام، عايشين أجمل اللحظات وتفاصيل كثيرة حلوة لله الحمد، يعني عايشينها مع أحبابنا، مع أهلنا، مع أصدقائنا، بس الفرق يمكن بيننا وبينهم إن إحنا ما ننشر.

0: شكرا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: صباحكم عماني من هلا اف ام مستمعينا الاحبه. مشوار الخميس نوصل معكم في الختام، ختام مشوار صباحكم عماني اليوم الخميس بالمواضيع بالاخبار بالعلوم. نتمنى إن شاء الله يوم سعيد للجميع، ويكند جميل بإذن الله تعالى، ولقائنا أكيد راح يتجدد الأسبوع القادم بإذن الله تعالى من غير شر. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

في اعتقاد شائع أن المسكن إذا كان يباع بدون وصفة فهو آمن للاستخدام المتكرر. بعض المسكنات خاصة أدوية الالتهاب مثل إبيبروفين والدايكلوفيناك قد تقلل تدفق الدم إلى الكلى، ومع تكرار الاستخدام أو أخذ جرعات عالية أو استخدامها مع الجفاف قد تتأثر الكلى تدريجيا، خصوصا عند مرضى السكري أو الضغط أو من لديهم مرض سابق في الكلى. لذلك الأفضل إن ما نتعامل مع المسكن كحل يومي دائما. إذا كان الألم يتكرر فالأهم معرفة سببه. وتفاصيل أكثر عن صحة الكلى والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق، والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة في حال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي، يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر. والله العظيم
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار، لكن ما بتقدرتي صار
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
5: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
7: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. أكثر من 8.8 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكم الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. من أجل سوق عمل منضبط، وزارة العمل تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المنشآت غير الملتزمة بمعايير سلامة العمل في مختلف المحافظات. شرطة عمان السلطانية تشارك في الندوة 21 لبرنامج الإيكاو لتحديد هوية المسافرين. أما بالختام مستمعينا، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يتعادل أمام نظيره العراقي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بجدة.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب، حي الله بالحبيب، يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، زكي مسيف،
5: الحمد لله،
6: شكرا الله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: وزارة الخارجية الإيرانية تعلن التواصل مع واشنطن عبر وسيط قطري لنقل شروطها لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية. قيود جوية على إيران إثر العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد ومسقط مع استمرار بقية رحلاتها الدولية، بالتزامن مع إعلان أذربيجان تعليق الرحلات الجوية مع طهران. مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت مسؤولا ماليا في حركة حماس. شاهد عيان.
1: منطقة مليئة بالنازحين، الجميع يعرف أنها منطقة إنسانية.
0: الحوثيون يعلنون ما وصفوه بضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في تعز بين السعي الحوثي للتمدد ومحاولة القوات الحكومية تأمين باب المندب.
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
0: واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة. مواطن مغربي:
3: كل مغربي خصو ضروري يمشي ينتخب ويدير الصوت ديالو يدلي به للشخص المناسب.
0: بدء إضراب عمال نقل المحروقات في تونس إثر تعثر المفاوضات بشأن مطالبهم المادية والمهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بتأمين إمدادات الأكسجين للمستشفيات. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.

0: عشتوا عشتوا عشتوا، هلا فيكم.
1: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
2: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
3: كانوا موظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
4: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
5: كل الأسئلة،
6: كل الضيوف،
5: كل الضيوف،
6: كل الحكايات.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء والصناعة.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. صورة شنطتك قبل السفر. قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شباب، يا حي الله حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
5: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: من هلا أف أم، هذه أخبار وعلوم الساعة واحدة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. أكثر من 8 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. شرطة عمان السلطانية تشارك في الندوة 21 لبرنامج الإيكاو لتحديد هوية المسافرين. أيضا من الأخبار، من أجل سوق عمل منضبط تواصل وزارة العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المنشآت غير الملتزمة بمعايير سلامة العمل في مختلف المحافظات. من الأخبار أيضا مستمعين، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يتعادل أمام نظيره العراقي في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بجدة. إلى آخر الأخبار، افتتاح فعاليات المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسرح المروج بصلالة بتنظيم من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بمشاركة فرق مسرحية خليجية.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
5: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين. ويبقى السؤال،
1: أو المرسوم السلطاني 80/2026، اختلاف ما بين المسميات القضائية المتعلقة بالنيابة العامة والادعاء العام. فيما سبق كان المسمى اللي هو الادعاء العام، وهو مسمى يشمل سلطة الاتهام دون التحقيق لظروف معينة في ذلك الزمان عندما صدور القانون الخاص بالادعاء العام. أما مسمى النيابة العامة فهو أكثر شمولية ويتواكب تماما مع ما نص عليه النظام الأساسي للدولة، أن يتولى الادعاء العام الدعوة العمومية ويسهل على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام الجزائية. فمسمى النيابة العامة أكثر شمولية وتوافقا مع وظائف العامة التي يقوم بها الادعاء العام. حسب الطلاع فإن الغالب الأعظم إن لم يكن الكل فهو مسمى النيابة العامة هو الأغلب شمولية في الدول العربية. لا يوجد أي تعديل في اختصاصات الادعاء العام وفقا لهذا المرسوم السلطان، لا يوجد أي تعديل في اختصاصات الادعاء العام، هي ذاتها الاختصاصات اللي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية وقانون الادعاء العام وما أكده النظام الأساسي للدولة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
0: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

0: منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
3: BBC أخبار الشرق الأوسط.
4: وزارة الخارجية الإيرانية تعلن التواصل مع واشنطن عبر وسيط قطري لنقل شروطها لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية. قيود جوية على إيران إثر العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد ومسقط مع استمرار بقية رحلاتها الدولية، بالتزامن مع إعلان أذربيجان تعليق الرحلات الجوية مع طهران. مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت مسؤولا ماليا في حركة حماس. شاهد عيان.
5: منطقة مليئة بالنازحين، الجميع يعرف أنها منطقة إنسانية.
4: الحوثيون يعلنون ما وصفوه بضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في تعز بين السعي الحوثي للتمدد ومحاولة القوات الحكومية تأمين باب المندب.
3: BBC أخبار الشرق الأوسط.
4: واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة. مواطن مغربي:
6: كل مغربي خصو ضروري يمشي ينتخب ويدير الصوت ديالو ويدلي به للشخص المناسب.
4: بدء إضراب عمال نقل المحروقات في تونس إثر تعثر المفاوضات بشأن مطالبهم المادية والمهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بتأمين إمدادات الأكسجين للمستشفيات. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: BBC أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
7: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.

0: تقدم بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: نصاع عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.

الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط بعد الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: ده مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: ملفات تهمك،
3: الحكاية
2: وأسئلة دور ببالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
4: من هلف أم، هذه حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق،
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
6: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة، نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة،
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ونمسي عليكم بكل خير. مساء الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعة هلا فأم، واكيد في حلقة نهاية الاسبوع من كل الاسئلة. إن شاء الله رح نكون معاكم في هذا التطواف المسائي، ساعتين من عمر البرنامج من 2 ولغاية الساعة 4 العصر. اليوم إن شاء الله يعني رح تستمتعون إن شاء الله بالحلقة، أسئلة رح تطرح لضيف رح يكون معانا إن شاء الله في الأستوديو، وبعدها رح ننتقل لضيوف آخرين بالاتصال، مواضيع متنوعة رح نناقشها اليوم في كل الأسئلة، لذلك ثبتوا الموجة على 102.7 على هلا FM واستمتعوا معانا في هذا التطواف المسائي. وأيضا ما أنسى أقولكم دروب السهالة والسلامة لكم يا رب، جربوا لكم في الطريق وسمعونا.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
1: كل الأسئلة.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
6: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخل هالأفضل تروجنك.
7: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
8: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: لكل الناس.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: وزارة الخارجية الإيرانية تعلن التواصل مع واشنطن عبر وسيط قطري لنقل شروطها لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية. قيود جوية على إيران إثر العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد ومسقط مع استمرار بقية رحلاتها الدولية، بالتزامن مع إعلان أذربيجان تعليق الرحلات الجوية مع طهران. مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت مسؤولا ماليا في حركة حماس. شاهد عيان.
6: منطقة مليئة بالنازحين، الجميع يعرف أنها منطقة إنسانية.
5: الحوثيون يعلنون ما وصفوه بضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في تعز بين السعي الحوثي للتمدد ومحاولة القوات الحكومية تأمين باب المندب.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة. مواطن مغربي:
7: كل مغربي خصو ضروري يمشي ينتخب ويدير الصوت ديالو يدلي به للشخص المناسب.
5: بدء إضراب عمال نقل المحروقات في تونس إثر تعثر المفاوضات بشأن مطالبهم المادية والمهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بتأمين إمدادات الأكسجين للمستشفيات. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: كل الأسئلة.
9: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
10: كل الأسئلة على هلا أف أم.
11: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. وأيضا هالمرة عودتنا مع ضيفنا الموجود معانا في الأستوديو، فخلونا نمسي بالخير على الدكتور مصطفى محمود البلوشي، استشاري علاج الأورام بالإشعاع وزراعة البذور المشعة بالمدينة الطبية الجامعية. أهلا وسهلا فيك دكتور ونورتنا في الأستوديو.
1: أهلا وسهلا أستاذ حوراء، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يكون لقاء مفيد للمستمعين
0: إن شاء الله بإذن الله. يعني ما شاء الله كم سنة صار لك في الخدمة؟
1: الحقيقة الآن في سنة الثانية كاستشاري في مجال الأورام، لكن في مجال الطب من سنة 2007.
0: ما شاء الله
1: مشوار طويل، لأن جزء كبير من حياة الطبيب يقضيها في التدريب وفي يكون متدرب يعني. فحاليا في الممارسة سنتين، آخر سنتين.
0: كاستشاري. أيوة. طيب هو دكتور يعني بالنسبة للتخصصات، يعني أنت تخصصك علاج أورام وسرطانات، هل هذا التخصص من الدراسة ولا بعدين عاد يعني يصير لكم تتفرعون كل أحد بتخصصه؟
1: أيوة، هو جميع التخصصات الطبية تكون بعد دراسة الطب العام، يعني جميع الأطباء يدرسوا طب عام أولا في كلية الطب، وبعدين بعد إنهاء سنة الامتياز الطبيب بإمكانه يختار التخصص اللي يناسبه ويدخل في برنامج نسميه برنامج إقامة. وبعد برنامج الإقامة اللي يعني بعضها 3 سنوات بعضها 5 سنوات على حسب التخصص، بعدين يكون في تخصص التخصص الدقيق أو الزمالة. فيعني جوابا على سؤالك، هو يعني يكون بعد دراسة الطب العام،
0: يعني بعد 7 سنوات من
1: بعد
0: الدراسة.
1: ست وسبع سنوات على حسب الكلية. فيكون التخصص بعد كذا.
0: حلو. التخصصات هذه موجودة عندنا في عمان أم تضطرون تسافرون برا تدرسونها تتخصصون فيها؟
1: التخصصات الرئيسية معظمها موجودة في عمان، في تخصصات دقيقة بعضها قيد الدراسة وبعضها حاليا ما موجود، مثل علاج الأورام بالإشعاع حاليا ما موجود في عمان، فهذه تكون ضمن بعثات عن طريق المجلس العماني للاختصاصات الطبية إفادة الأطباء في هذا التخصصات الدقيقة. بس معظم التخصصات الرئيسية مثل الباطنية، طب الأطفال، الجراحة العامة، النساء والتوليد، هذه التخصصات الكبيرة موجودة في عمان.
0: حلو، تمام. استشاري دكتور، أنت استشاري علاج الأورام بالإشعاع، هذا التخصص موجود عندنا في عمان، ولكن يعني كعلاج هو موجود بس كتخصص ما موجود للدراسة، صحيح؟
1: للدراسة ما موجود.
0: أيوة. أي بس كعلاج هو موجود.
1: هي موجود من 2004. أيوة.
0: طيب يعني علاج الأورام بالإشعاع، نحن نعرف الكيماوي. أي خبرنا عن هذا العلاج. أيوة.
1: فهذا جزئية مهمة جدا، يعني كثير من المرضى لما يجيوني في العيادة ما يعرفوا إيش يعني إشعاع. ففي علاج الأورام في 3 أعمدة نسميها 3 أعمدة لأن هي الأساس في علاج الأورام. العمود الأول هو العلاج الجراحي. الجراحة طبعا جزء لا يتجزأ من علاج مختلف الأورام. العمود الآخر هو العلاج الكيماوي، أو الأصح العلاج الدوائي، لأن هي مش فقط العلاج الكيماوي، في علاج كيماوي وفي علاجات اللي هي المستهدفة وعلاج هرموني، فهذه كلها تقع تحت مظلة العلاج الدوائي. بعدين عندنا العمود الثالث اللي هو العلاج بالإشعاع. طبعا يقدر بأنه تقريبا 50-60% من مرضى السرطان بيحتاجوا إلى العلاج الإشعاعي في فترة معينة في مراحل المرض، فهو علاج أساسي جدا لمرضى السرطان، لكن ما كل حد يحتاج إلى علاج إشعاعي.
0: يعني دكتور أفهم من كلامك أنه في علاج كيماوي وفي أيضا علاج إشعاعي.
1: بالضبط.
0: طيب إيش الفرق؟ يعني هل مثلا في حالات تستدعي كيماوي وأخرى إشعاعي؟
1: بالضبط، مثل ما تفضلتي. طبعا القرارات اللي تتخذ فيما يتعلق بعلاج مرضى السرطانات هي قرارات تكون جماعية من مختلف التخصصات. بالعادة يعني الجراح والطبيب الإشعاع وكذلك طبيب الكيماوي يجتمعوا ويناقشوا كل حالة وحسب حالة المريض وحسب مرحلة المرض يتم تحديد إذا كان العلاج الأنسب للمريض هو الإشعاع أو الكيماوي أو مزيج من الإشعاع والكيماوي أو الجراحة فقط. فهذا كله يعتمد على يعني هذا النقاش كل واحد حسب اختصاصه وبناء على الأدلة العلمية المتوفرة.
0: جميل. أيوة. ممتاز. طيب يعني أنا قبل شوي أروح لأقسام الأقسام دكتورة اللي ذكرتها العلاجية, بس أبي أعرف ليش الجميع يعني يالس يحس أنه هذه الفترة مرض السرطان صاير منتشر ومتفشي بشكل يعني واسع وكبير, هل بسبب العوامل يلي أو اللايف ستايل المعين اللي نحن اليوم يالسين نعيشه وهذه السرعة, أم أنه ما له علاقة؟ يعني الحين صاير الصغير ينصاب قبل الكبير, يعني سابقا كان مثلا في عمر معين ممكن الشخص ينصاب بالسرطانات, ولكن الحين يعني صاير المرض متفشي بشكل وايد كبير, فإيش أسبابه يا ترى؟
1: هو طبعا هذه زيادة أعداد مرضى السرطان أو أعداد الإصابة هذه حقيقة ومش مجرد إحساس, يعني هو مش هي حقيقة وما فقط مرتبط بعمان, هي ظاهرة عالمية يعني في كل دول العالم. لكن يعني حتى الإحصائيات اللي موجودة معنا في السلطنة تبين أنه من 1996 لحد سنة 2019 كانت في زيادة في نسبة الإصابة بالسرطان بنسبة 23%, 50% زيادة في النساء و7% زيادة في الرجال. طبعا أسباب الزيادة متعددة وما أعتقد أنه يعني حد ممكن يحصرها كلها, لكن في أسباب رئيسية. طبعا السبب الأهم ممكن يكون شوية مفاجئ للناس, هو أن الفرد العماني أصبح يعيش سنوات أطول. بشرح لك إيش معنى هذا الكلام. هو السرطان مرض متعلق بالعمر, يعني كل ما زاد عمر الإنسان كل ما زادت احتمالية إصابته بالسرطان.
0: جميل.
1: مستوى عمر الإنسان العماني عند الولادة قبل السبعينات كان منخفض, قبل النهضة المباركة كان تقريبا 40 أو أقل, هذا اللي هو متوسط عمر الإنسان المتوقع. الإحصائيات الحديثة 2026 تبين أن متوسط عمر العماني المتوقع عند الولادة هو فوق 80, فصار في طفرة كبيرة في متوسط العمر بسبب يعني دخول النظام الطب الحديث إلى عمان ووجود المستشفيات وتحسن القطاع الصحي بشكل كبير جدا. فهذا يؤدي لأنه في ناس تعيش سنوات أطول, ونحن نعرف من الأدلة العلمية ما يعني الدراسات اللي تمت خارج عمان أن أكثر الإصابات وأكثر الوفيات المتعلقة بالسرطان هي في الناس اللي فوق 60 سنة. فهذا واحد من الأسباب. في سبب آخر هو تحسن التشخيص. زمان الناس ما كانت تعرف, يعني واحد يجي حمى يعني ياخذ أدوية شعبية, مثلا نتكلم عن شخص مثلا في الثلاثينيات أو الأربعينيات يجي حمى شديدة وبعد يومين يتوفى وما ينعرف السبب. إنزين الحين نفس الشخص هذا ياخذوا إلى أقرب عيادة مركز صحي, يشوفوا أنه مثلا كريات الدم البيضاء ماله مرتفعة جدا, عنده لوكيميا حادة, ياخذوا بالإسعاف إلى أقرب مستشفى عشان ياخذ علاج فحالات التشخيص صارت اكثر. الحالات اللي كانت تمر مرور الكرام ما ينعرف ايش السبب الحين صارت تشخص. السبب الثالث اللي انت ذكرتي اللي هو تغير انماط الحياه. وهذا ما مرتبط فقط بعمان, هذا يعني موجود في الخليج ككل وكذلك الدول اللي شهدت طفرة اقتصادية في فترة بسيطة, يعني في فترة قصيرة, يعني صارت زادت السمنة, قلت الحركة, الأكل صار يعني أكثر نمط غربي, والنمط الغربي للغذاء مرتبط بالسرطان لأنه مشبع بالسعرات الحرارية. كذلك استهلاك التبغ عند فئات معينة من المجتمع زادت في السنوات الأخيرة. فكل هذه العوامل المجتمعة يعني رفعت أو تخلي عداد السرطان ترتفع بشكل يعني متزايد.
0: نعم. دكتور أيضا يعني قبل لا أطلع فاصل أنت ذكرت شغلة, قلت أنه نسبة تفشي مرض السرطان عند النساء أكثر من الرجال, يا ترى إيش يعني ليش يعني ليش أكثر النساء من الرجال؟
1: هو الحقيقة ما أعتقد أن حد يقدر يقول ليش بالضبط، لكن يعني اللي نعرفه أنه أكثر سرطانات شيوعا في عمان هو سرطان الثدي.
0: نعم.
1: إنزين، وأحد الأسباب الرئيسية لسرطان الثدي هو يعني زيادة هرمون الأستروجين في الجسم. وطبعا السمنة أتوقع نحن بنتكلم هذا في ضمن محاور أخرى، لكن يعني السمنة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع مستوى هرمون الأستروجين في الجسم سواء للذكور أو الإناث. بس يعني السبب يعني المعين أو الرئيسي أنه ليش النساء أكثر من الرجال حاليا أنا ما عندي أي فكرة ليش يعني بالضبط.
0: طيب هل عملت دراسات مثلا عن السبب تحديدا؟
1: حسب علمي ما في دراسات يعني استقصائية حول هذا الموضوع. قد تكون في دراسات قيد يعني الحين في الموضوع قيد الدراسة، لكن مثل ما خبرتش يعني سرطان الثدي الأسباب الرئيسية ماله هو مثلا تعرض للأستروجين، تأخر مثلا سن الإنجاب، مثلا إذا المرأة يعني سن الإنجاب مثلا فوق 30 زادت احتمالية إصابة المرأة بسرطان الثدي. كذلك اللي هو البلوغ المبكر لأن يعرض جسم المرأة للإستروجين لفترة أطول. كذلك حصول سن اليأس بشكل متأخر، هذا نفس الشيء يزيد احتمالية حصول سرطان الثدي. فالعوامل اللي تزيد مثلا عدم الرضاعة، نفس الشيء عدم الرضاعة يزيد احتمالية حصول سرطان الثدي. فكل العوامل اللي تزيد هرمون الاستروجين في جسم المرأة يزيد احتمالية السرطان. لكن أني أنا أقول لش سبب معين هذا هو السبب ليش في عمان زيادة 50%، ما أقدر أقول لشيء.
0: نعم. يعني لكن هي هذا الأسباب بشكل عام يعني
1: في سرطان الثدي اللي هو أكثر سرطانات شيوعا عند النساء في عمان.
0: تمام. أكيد نحن مستمعينا راجع لكم، ولكن نروح وياكم إلى فصل سريع وبعدها نعود في لقاءنا اليوم.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل الأسئلة.
5: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. دكتور يعني أنت وضحت حاجة أو ربطت بين موضوعين، ولكن أبيك شوي تشرح بشكل يعني بشكل أعمق ومبسط إيش العلاقة بين بين مرض السرطان وبين السمنة. هل يعني هناك ترابط أو يعني علاقة متعلقة بين المرضين مع بعض؟ إن إذا مثلا صار في سمنة معناته في سرطان؟
1: نعم. طبعا بس حبيت أعقب على الموضوع اللي تكلمنا عنه قبل ما نطلع الفاصل. طبعا الحمد لله نسبة وتناسب نحن في وضع أفضل بكثير من دول أخرى في من ناحية السرطان، حتى أفضل من دول مثل كندا، أمريكا، بريطانيا من ناحية نسب الإصابة بالسرطان. فعشان الناس بس تكون عندها فكرة أنه نحن لازلنا الحمد لله في السليم فيما يتعلق بالأرقام يعني.
0: الحمد لله.
1: بالنسبة لأسباب السرطان وعلاقة السمنة بالسرطان، طبعا في السرطان مظلة، هي كلمة يعني مثل ما أقول لك أمراض جلدية، أمراض الجلدية بالمئات، هي مش مرض واحد لكن تشترك في خواص معينة. سرطان نفس الشيء، هو يعني هي مظلة للكثير من الأمراض اللي تشترك في خواص معينة. أسبابها تختلف على حسب السرطان. طبعا بعض الأسباب قابلة للتغيير وبعض الأسباب غير قابلة للتغيير. إيش يعني عوامل قابلة للتغيير أو غير قابلة للتغيير؟ قلنا العمر، العمر شيء أنا ما أقدر أغيره، كل ما زاد عمري كل ما زادت احتمالية إصابتي بالسرطان، إنزين، فهذا عامل لا يمكن تغييره. كذلك الوراثة، إذا أنا ورثت مثلا جينات من أبوي أمي يعني هذا الجينات تزيد احتمالية الإصابة بالسرطان، أنا ما أقدر أني أنا أغير هذا، ما أقدر أتخلص من جيناتي. بس في أسباب قابلة للتغيير، إنزين، وأنت ذكرتي السمنة واحد من هذا الأسباب. الأكل نفس الشيء، يعني اللحوم الحمراء، اللحوم المصنعة زيادتها يعني، والنمط الغذاء الغربي، قلة الخضروات والفواكه، نفس الشيء الالتهابات، التهاب الكبد الوبائي مثلا، هذا ممكن احنا نعالجه أو نطعم ضده. جرثومة المعدة قابلة للعلاج. فهذه أسباب قابلة للتغيير، و40% من السرطانات متعلقة بالأسباب القابلة للتغيير، اللي الشخص ممكن يغير نمط حياته ويعني يقي نفسه من السرطان. نرجع لموضوع السمنة. السمنة يعني السمنة ممكن نفكر فيها كعضو زايد في الجسم، عضو يضخ سموم وهرمونات في الجسم، يعني ويضعف مناعة الجسم، وكذلك يسبب التهاب عام في الجسم. ما كل مرضى السمنة أو كل الأشخاص اللي مثلا وزنهم زائد بيصير معاهم سرطان، لكن السمنة معروفة أنها نزيد نسبة احتمالية حصول السرطان عند نسبة كبيرة من الناس. كيف السمنة تزيد السرطان؟ أول شيء ارتفاع مستوى هرمون الإنسولين. نحن نعرف أن هرمون الإنسولين هو الهرمون اللي ينظم السكر في الدم.
0: صحيح.
1: عند الأشخاص اللي عندهم وزن زائد وعندهم سمنة هرمون الإنسولين يكون مرتفع جدا، وهرمون الإنسولين يحفز على تكاثر الخلايا، فتكاثر الخلايا بشكل كبير في الجسم هذا إلا ويؤدي إلى ظهور خلايا غير طبيعية. نفس الشيء السمنة تشجع أو الدهون نفسها تفرز هرمون الأستروجين. هرمون الأستروجين هو هرمون الأنوثة، يفرز بشكل طبيعي من المبايض عند النساء، لكن الدهون الخلايا الدهنية تنتج هذا الهرمون نفسه. ولذلك هذا الهرمون، وتذكر تكلمنا أنه 50% زيادة في نسب الإصابة في النساء، خاصة الثدي والرحم، لأنه هذا الهرمون يحفز بطانة الرحم، إنزين، وتحفيز بطانة الرحم يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الرحم، وكذلك مرتبط بسرطان الثدي. علاوة على ذلك السمنة تسبب التهاب عام في الجسم وتضعف مناعة الجسم، يعني الخلايا السرطانية عبارة عن خلايا غير طبيعية، خلايا البرنامج مالها أو البرمجة مالها مختلة، زين، فالمناعة تستطيع أن هي تتخلص من هذه الخلايا في بعض الأحيان. لكن إذا كانت أو كان الجهاز المناعي ضعيف ما يستطيع الجهاز المناعي أنه يتخلص من هذا الخلايا بشكل فعال. وفوخ هذا يعني هذه الدهون هي مصدر طاقة للسرطان. يعني الدهون عبارة عن طاقة، لذلك لما نحن نسوي رياضة نحرق دهون، فالدهون الزايدة هذه ممكن نعتبرها كسماد للخلايا السرطانية. إذا ظهرت في الجسم عندها لا يعني إلى ما لا نهاية أن هي تستهلك هذه الطاقة وتنمو وتكبر. فلذلك يعني السمنة حتى في دراسات تبين أنه الواحد إذا قلل 10% من وزنه الزايد بيحمي نفسه من عدد كبير جدا من السرطانات. يعني إذا وزني 100 كيلو نقصت 10 كيلو هذا بيخفض احتمالية حصول السرطان. هذا سواء كان بالرياضة والحمية الغذائية أو حتى بالطرق الجراحية أو بالأدوية، وفي أدوية حق يعني حقنا الحين وفي جراحة تكميم وهذا. أيا كان يعني أهم شيء تخفيض الوزن يؤدي إلى تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان.
0: جميل دكتور، كذلك يعني في حاجة كذا قلتها وشغلت تفكيري. اللي هو على صعيد اليوم الولادة عند النساء مثلا، هل تأخر الإنجاب من الممكن أيضا أن يعرض المرأة للإصابة بمرض السرطان؟
1: نعم، سرطان الثدي هو أحد سرطانات اللي هو يعني اللي قد يزيد بسبب تأخر الإنجاب.
0: نعم
1: أيوه. فكل ما كان في يعني يعني زيادة في هرمون الأستروجين في الجسم، يعني اللي هو مثل ما قلنا تأخر سن الحيض، تقدم سن البلوغ، بعض الأحيان حتى استخدام الهرمونات اللي هي العلاج الهرموني، هذا ممكن نفس الشيء يزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.
0: نعم.
1: وهذا من ضمنها يعني وتأخر سن الإنجاب وكذلك عدم الرضاعة.
0: تمام. دكتور كذلك يعني بعض الأشخاص خلينا نقول يمكن شريحة جدا كبيرة، أول ما تقولهم مرض سرطان يتبادر إلى ذهنهم موت. يعني مرض السرطان مرتبط عندهم بالموت خلاص، أنه يعني شيء يعني من الممكن أنه يؤدي بحياة هذا الإنسان أنه يفني. فإيش السبب؟ يعني إيش سبب ارتباط السرطان بالموت مباشرة والهلع الكبير والذعر، على الرغم من أن نشوف أنه في علاجات الحمد لله وفي ناس يعني انصابوا بالمرض ورجعت شافون، ولكن لا تزال الفكرة إلى الآن يعني مخيفة عند كثير من الأفراد والأشخاص.
1: نعم طبعا يعني هذا شيء للأسف شائع جدا، وما بس في عمان، يعني هذا الشيء شائع في كل العالم. يعني نحن نشوفه حتى في الأفلام والمسلسلات، وهذا he has cancer مثلا، تبدأ الموسيقى الحزينة وكذا. فأنا أعتقد جزء كبير من هذا هو أنه يعني قلة الوعي، وكذلك يعني دور الإعلام والمسلسلات والأفلام هذا في تضخيم موضوع السرطان وتخويف الناس من السرطان. أنا يعني ما أريد أقلل من يعني من خطورة الموضوع، يعني هو سرطان بالفعل مرض خطير وإذا ما تعالج يؤدي إلى الوفاة، لكن يعني مثل ما قلت لك سرطان مجرد كلمة تشمل عشرات بل قد يكون مئات الأمراض المختلفة اللي تندرج تحت نفس النطاق. يعني في سرطانات كثيرة تتعالج بالنسب نجاح قريبة من 100%، يعني ناس تعيش عشرات السنين متشافية، وعندنا حالات كثيرة في المستشفيات تتابع من عشرات السنين ما عندها سرطان، مجرد متابعات يعني. وفي فئة من الناس اللي ما يتشافوا لكن يكون السرطان معاهم مثل مرض مزمن، يعني مثل السكري مثل الضغط، عايشين متعايشين مع عايشين حياتهم لأنه يصبح كمرض مزمن. يعني يأخذ مثلا دواء معين شهريا أو كل كم فترة، حبوب أو حقن، إنزين ويراجع يعملوا بعض الفحوصات ويرجع يعيش حياته الطبيعية مثل أي مريض بمرض مزمن. إنزين طبعا في نسبة يعني نسبة من المرضى اللي يعني يتفاقم عندهم المرض ويكون يعني أكثر شراسة، إنزين ويؤدي إلى المضاعفات وكذلك الوفاة. لكن يعني من يعني أستطيع أقول لك يعني مثلا من ناحية الإشعاع 50% تقريبا من المرضى اللي يأخذوا العلاج الإشعاعي يتماثلوا بالشفاء إلى الشفاء تماما، يعني ما يرجع معهم المرض تماما 50-60%. وفي نفس الشيء هذا بالنسبة للجراحة، يعني في كثير من المرضى استئصال الأورام اللي معهم يؤدي للشفاء التام. فهو أنا أعتقد يعني هذا الخوف جاي من الإعلام، من المسلسلات، من الأفلام، والمعلومات اللي غير صحيحة اللي عن السرطان يعني بشكل عام.
0: نعم أكيد مكملين في هذا الحوار، نطلع فاصل مستمعين وبعدها راجع لكم من جديد.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هلأ أف أم.
3: كل الأسئلة
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
4: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
5: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
6: بابا عندي ميتينج أونلاين.
7: تكفى يا تقراتي، عندي مكالمة مهمة.
4: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
8: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريده واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
4: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
8: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: هلا أف أم، هذه حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
3: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: اسمعوا أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا اف ام.
1: كل الأسئلة.
0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هلا اف ام.
3: كل الأسئلة.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، وأيضا مستمرين ومكملين معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وأكيد بعدها وياكم في ساعتنا الثانية.

0: طبعا هو سؤال صعب يعني لأنه الموضوع ما سهل. يعني الناس تعتقد أنه يعني الواحد يتعود وخلاص يعني ما يحس بشيء خلاص هذا بالنسبة له شغل ويسويه، لكن في الحقيقة يعني الواحد يتأثر، لكن يعني درجة التأثر تختلف لأن الشخص يتعرض لهذا الشيء بشكل متكرر. حتى التأثر يعني يكون بشكل مختلف عن الناس الثانيين. ولطالما يعني في كانوا عندي مرضى مثلا كنت سواء في التدريب أو في أثناء عملي يعني كاستشاري مثلا إذا رجع له المرض أو صارت حالة وفاة وكذا، يعني داخليا أحزن يعني كثير. خاصة أن يعني مرضى السرطان وأطباء السرطان تنشأ بينهم علاقة طويلة الأمد يعني تكون تمتد على مدى سنوات وعقود أحيانا. لكن يعني هي مسألة وقت يعني، والتعرض كل ما العامل في القطاع الصحي تعرض لموقف معين بشكل متكرر كل ما أصبح أكثر صلابة في مواجهة الموضوع، وكل ما يعني قل ما قل الحزن لكن قل التأثير الموضوع خارجيا على الشخص. يعني بحيث أنه يعني يعني ما تظهر عليه المشاعر أمام الآخرين. لكن هذا ما يعني لا يعني أبدا أن الشخص في هذا المجال لا يتأثر لما يكون في حالة وفاة أو رجوع للمرض وكذا يعني.
1: نعم، يمكن هذه دكتور أغلب يعني كذا علامات الاستفهام يلي تراودنا أنه والله الدكاترة ما يتأثر إن يشوفون حالات وفاة وناس مريضة وطيح قدامهم، ف يعني لو شخص آخر يشوف يعني ما معايش المستشفيات والمرضى يمكن أكيد في ساعتها من ممكن حتى إنه ينهار. فلما الشخص يشوف تبارك الرحمن يعني صلابتكم وإنه يعني ما شاء الله مكملين، فالبعض يستغرب يقولنا فعليا ذي لما يحسون ما عندهم مشاعر ما يتأثرون، ولكن هو لابد من أن التأثر يعني يصير، بس إنه أنتوا ما شاء الله تتخطوا بحكم أنه خلاص يعني شايفين كثير مر عليكم كثير.
0: وهو أنه ما يعني ما تظهر المشاعر أمام الناس لأنه يعني المريض ينظر إلى الطبيب أو الممرض أو الشخص في القطاع الطبي يعني شخص هو يستند عليه. إنزين إذا أنا أبديت تأثر أمام المريض مهما كنت متأثر ومهما كنت حزين أو متضايق، إذا أنا جلست أبدي هذا التأثر ما بالك بالمريض اللي أمامي وش بيحس يعني. فأنا بس أحكي لك قصة، أنا لما كنت في صارت لي يعني كنت متدرب في كندا في قسم أورام الأطفال يعني كنت شغال مع استشارية، فكنا دائما نحن نروح نسوي شيء نسميه راوند يعني نمر على المرضى ونشوف إيش الذي استجد مع المرضى. زين، فكان عندنا يعني جزء من الراوند هذا نمر على المرضى اللي هم قريبين الوفاة، الأطفال اللي خلاص السرطان معاهم متقدم يكونوا خلاص يعني قريبين الوفاة ويطلبوا أمنية ويحققوا لهم الأمنية. مثلا أنا أريد يسأل الطفل إذا يريد يلتقي بلاعب كرة سلة أو مثلا يريد يروح ديزني مثلا أو شيء من هذا القبيل. فأتذكر أنه يعني في كانت يعني جابوا لنا طفلة زين من ضمن الأطفال اللي كانوا مرقدين، وكنا نحن هناك ويعني الممرضات غنيوا لها وكذا. بس كنت أنا مع الاستشارية زين، وكان موضوع محزن شوية، فالاستشارية كانت عادي يعني كذا وتبتسم وتضحك وتحضنت الطفلة وكذا، وبعدين رحنا ندخل الملاحظات في الكمبيوتر يعني زين. فأول ما دخلنا الغرفة سكرت الباب وقامت صيح لمدة تقريبا 10 دقائق. زين يعني أنا حتى ما عرفت كيف أتصرف حقيقة يعني، لكن الموضوع كان محزن جدا يعني. أنا بنفسي كنت حزين، لكن هي الاستشارية كانت لو تشوفيها خارج لما كانت مع المريض ومع الأهل تقولي يا الدكتورة ما يعني عادي كأنه فرحانة وكذا، ويعني تحاول تحسس الطفلة أنه يعني أنه حصلت أمنيتها يعني. بس لما دخلنا الغرفة قامت صيح لمدة 10 دقائق يعني. فهذا يعني يلغي فكرة أنه الناس اللي في هذا المجال ما عندهم مشاعر أو ما يحسوا لكن ما يظهروا أمام المرضى.
1: صحيح، وخصوصا نعم. يعني إذا راح نتكلم أنه على صعيد النساء فشوي عندهم يعني المشاعر أكثر تطغى، فالموضوع جدا صعب يعني. نعم. أنه أطفال صغار وما أدري يعني الموضوع

0: يعني انه يحس الخاطر، احس صحيح. انه شيء كذا ما ادري. المهم نحن بنروح السؤال الثاني.
1: تمام.
0: طيب دكتور، يعني في اثناء الاعداد انا كنت في مره من المرات طالعه وكنت ياس اسمع بودكاست في السياره، فكنت ياس ادون بعض الملاحظات، وحتى اقترحتها عليك انه في حاجه او يعني هذا العلاج من سنين وبنين، يمكن حتى قبل لا يتطور معانا الطب يعني ويوصل لهذه المراحل، اللي هو العلاج بالكي او العلاج بالوسم وارتباطه أيضا بالسرطان. خبرني اشرح لي ما إذا كان هناك ارتباط بين الموضوعين، لأن لا زال إلى الآن هذا العلاج يستخدم من قبل البعض.
1: نعم. شوفي، هو طبعا أنا هذا السؤال يجيني دائما في العيادة. زين، وخاصة يعني المرضى بعد ما يكملوا علاجهم يجوا يسألوني دكتور كيف عادي أوسم. زين، فأنا دائما الشيء اللي أنا ما ضمن اختصاصي دائما أكون صادق مع المريض، أقول أنا ما عندي معلومات كافية أني أنا أقول لك أن هذا الشيء بيفيدك أو أن هذا الشيء بيضرك. انزين، لكن انا بحثت في موضوع الوسم وعلاقته بالسرطان في حالات فردية موجودة في بعض الدراسات العلمية تقول انه ممكن استخدام الوسم ينقل خلية سرطانية او يسبب انتشارها، لكن الحقيقة يعني بشكل علمي لا يوجد ارتباط وثيق بين حصول السرطان وبين الوسم. يعني الوسم لا يسبب السرطان في حالة استثنائية واحدة، إن الحرق بشكل عام، يعني إذا شخص مثلا تعرض للحرق سواء حرق يعني حريق أو وسم أو شيء، في احتمالية ظهور بعد 20-30 سنة نوع من أنواع سرطان الجلد. زين، هذا مرضى الحروق، يصير عند مرضى الحروق نوع من أنواع سرطان الجلد يسميه مرجولنز ألسر. زين، قرحة مرجولن.
0: دكتور لو قاطعك بالخير، أي نوع يعني أي نوع حروقات؟
1: أي حروق؟ نار يعني حرق الجلد، يعني احتراق،
0: بس بأي شيء كان،
1: بأي
0: يعني
1: شيء
0: حتى
1: كان
0: زيوت،
1: حتى زيوت احتراق. أوكي. يعني احتراق الجلد يؤدي إلى ظهور ندبة في المكان، هذا المكان يتحول إلى ندبة.
0: أي.
1: وبعد فترة طويلة يبدأ يصير في تقرح، هذا التقرح يكون يعني يؤدي إلى ظهور سرطان، من نوع من أنواع سرطان الجلد. نعم. يسميه قرحة مرجولن. فهذا الشيء الوحيد اللي أنا أقدر أقول أنه ممكن يكون في ارتباط بين الوسم وبين هذا، لكن حقيقة ما في دراسات كبيرة تبين أن الوسم يسبب سرطان أو أنه يشفي من السرطان. طبعا هذا ما في دليل على ذلك أبدا أنه الوسم يشفي من السرطان. الوسم ممكن يؤدي إلى أشياء أخرى، نتائج أخرى. أولا شيء اللي هو التهابات. إنزين، لأنه أنا الحين الجلد عبارة عن حاجز، وحرق الجلد يكسر هذا الحاجز، فهذا ممكن يؤدي إلى التهابات. استخدام المواد على أكثر من شخص ممكن ينقل التهابات من شخص إلى شخص. يعني التشوهات نفس الشيء ممكن تؤدي إلى تشوهات، ويعني ناهيك أنه يعني في بعض الحالات يعني يستخدموها في الأطفال، فهذا الشيء يعني جدا صحيح. محزن يعني أنه الطفل يتعرض للكي. لكن من ناحية السرطان حقيقة ما في ربط يعني لا بالشفاء ولا بالإصابة، إلا بالحالة الاستثنائية اللي ذكرت لك إياها، اللي هو بعد سنوات 20-30 سنة ممكن يصير في قرحة مرجولن.
0: هذا أيوة. واضح. مستمعينا نروح وياكم لساعتنا الثانية، وبعدها راجعين لكم. خلكم ثبتين الموجة على 102.7 على هلا فأم.
2: كل الأسئلة
3: على هلا اف ام.
2: كل الأسئلة.
4: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر، واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا وعودة لكم من جديد. لكل اللي شاركنا الاستماع في هذه الساعة خلوني أعرفكم بضيفي الدكتور مصطفى البلوشي استشاري علاج الأورام بالإشعاع وزراعة البذور المشعة بالمدينة الطبية. دكتور زراعة البذور المشعة إيش يعني هذا؟
1: في علاج الإشعاع أو العلاج بالإشعاع طبعا نحن نستخدم إشعاع عالي الطاقة. زين طبعا الإشعاع لو نتذكر من العلوم في عدة أنواع من الإشعاع عندنا نحن الأشعة فوق البنفسجية، إشعاع تحت الحمراء، طيف المرئي، الميكروويف. في الجهة الأخرى عندنا الأشعة اللي هي عالية الطاقة مثل الأشعة السينية الإكس راي والجاما ريز. هذه نسميها أشعة مؤينة. إنزين هذه الأشعة المؤينة هي اللي نستخدمها في علاج الأورام. طبعا معظم العلاج الإشعاعي يعطى بالإشعاع الخارجي، يعني المريض يجي ينام على جهاز والجهاز موجه على المريض ويعطى العلاج الإشعاعي لا لون لا طعم لا رائحة. إنزين مثل الأشعة المقطعية. في نوع ثاني اللي هو التخصص الفرعي يسمى بالعلاج الكثبي أو العلاج بالبذور المشعة وبالإشعاع الداخلي. هنا نحن ما نوجه الجهاز على المريض ونعالجه من برا إلى داخل. جراحيا أدخل مواد مشعة داخل السرطان أو حطها قريب من السرطان بحيث أنه أعطي جرعة مكثفة ومعززة للمرض. فهو طبعا التعبير الأصح هو العلاج الكثبي. إنزين لأنه يكون علاج عن كثب. إنزين أجيب المادة المشعة قريب من منطقة العلاج. هو علاج يستخدم في السرطانات النسائية، عنق الرحم، سرطان الرحم. الحقيقة سرطان عنق الرحم العلاج المتقدم العلاج ما يكون كامل إلا بإضافة العلاج هذا العلاج الكثبي والإشعاع الداخلي وزراعة البذور المشعة. كذلك نستخدمه في سرطانات الجلد لأنه يعطي نتائج تجميلية أفضل من بعض الأحيان من الجراحة والإشعاع الخارجي.
0: نعم.
1: نستخدمه في علاج سرطان البروستات. في يعني في عدد كبير من الحالات. فهذا الفرق بينهم. الإشعاع الخارجي يعطى من برا عن طريق جهاز كبير مثل الإشعاع المقطعية. الإشعاع الداخلي الدكتور جراحيا يدخل المادة المشعة داخل المريض.
0: واضح. طيب دكتور انتقل معك لشيء آخر واللي هو فيروس الورم الحليم البشري. إيش هو هذا؟ اشرح لي.
1: طيب فيروس الورم الحليمي فيروس. إنزين مثله مثل فيروس الزكام، مثله مثل الفيروسات اللي تسبب النزلات المعوية. مثله مثل فيروس نقص المناعة المكتسب. فهو يعني فيروس منتشر في المجتمع. إنزين منتشر جدا. ومنه عدة أنواع، يعني تقريبا عشرات الأنواع من هذا الفيروس. بعضها مسرطن وبعضها غير مسرطن. وشائع جدا لدرجة أنه يعني أنا أتوقع ما في حد ما جاته ثآليل. هذه ثآليل
0: أي اللي تطلع كذا
1: اللي تطلع وتشيلها وتطلع يشيلها وتطلع وتطلع وتحتاج أحيانا للكي أو التبريد بالتجميد يعني عشان تخوز. هذه سببها فيروس الورم الحليمي. لكن في عدة أنواع منها. نوع 6 و11 هذه اللي تسبب الثآليل. نوع الأنواع المسرطنة غير، يعني أكثرها شيوعا هي 16 و18 وفي أنواع أخرى. طبعا هذا الفيروس ينتقل بطرق مختلفة. طبعا أحد طرق الانتقال خاصة هذا الفيروسات مال الثآليل هو اللمس. يعني أنا ألمس شخص مثلا عنده هذا الفيروس ممكن ينتقل، أو ألمس مكان معين المكان هذا ملوث بالفيروس ممكن ينتقل إليه.
0: تمام.
1: ممكن ينتقل من الأم للجنين. ممكن ينتقل عن طريق الأدوات الطبية الملوثة. وأحد الأسباب الرئيسية كذلك الانتقال هو الاتصال الجنسي. فهذا الفيروس إذا أصاب الشخص 90% من الناس يتخلصوا من الفيروس بنفسهم خلال سنتين. 90% من الناس إذا أصيبوا بهذا الفيروس سواء المسرطن أو غير المسرطن يتخلصوا منه جهازهم المناعي يتخلص منه خلال سنتين. زين؟ لكن نسبة بسيطة من الناس يبقى الفيروس معاهم ساكت، ما يسبب أي مشاكل، ما يسبب أي أعراض، تمر السنين عشرات السنين وبعدين يبدأ يسوي تغييرات في عنق الرحم، يسوي تغييرات في الحنجرة، وهذه التغييرات تصير سرطان بعدين. الآن في تطعيم تحصين ضد فيروس الورم الحليمي، وهذا التطعيم يقي من هذا الفيروس بنسبة 90%. يعني إذا أخذت الفيروس بقدر أحمي نفسي سواء لمست أو أي طريقة كانت، أحمي نفسي بنسبة 90%. وموجود من عشرات السنين واستخدموه ملايين الناس، وكان موجود حتى في الدول المجاورة من عشرات السنين، وفي كانت ناس تروح من عمان إلى الدول المجاورة عشان تأخذ هذا التطعيم، وغالي فوق 80 ريال بسبب فائدته، يعني لأنه يقي من السرطان، سرطان عنق الرحم. لدرجة أنه في دراسة حديثة تمت في بريطانيا، نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم في النساء اللي أقل من 30 سنة في بريطانيا 0%. والسبب التحصين باستخدام تطعيم اللي هو تطعيم فيروس الورم الحليمي. طبعا الجهات المعنية في عمان جزاها الله خير درست الموضوع، قاست المنافع والمضار، وكانت في ورش عمل ودرسوا الموضوع باستفاضة، وتم طرح هذا التطعيم ضمن تطعيمات المدارس. فالآن هذا التطعيم متوفر للمواطنين اللي يريد يطعم أبنائه. طبعا هو يكون فعال أكثر إذا تم التطعيم عند الأطفال 9 إلى 14 سنة، يعني في المدرسة يكون جرعتين ضمن التطعيمات اللي يعطوا إياها في المدرسة، ولأنه فعاليته تكون في أكثر شيء في هذا المرحلة العمرية، بس ممكن يعطى حتى سن يعني 26، وبعض الدراسات تقول حتى أكثر من 26 ممكن يأخذوا هذا التطعيم. يعني هو موجود الآن، يعني متوفر في عمان
0: للي يعني وده أيضا يروح يأخذ هذا التطعيم. فقط حق النساء دكتور؟
1: لا، هذا للجنسين، التطعيم هذا للجنسين يكون.
0: يعني موجود في مستشفياتنا اللي وده يروح يعني،
1: وتطعيمات المدارس.
0: وتطعيمات المدارس. هل من ممكن كذلك دكتورنا يعني يعطى للأطفال حديثي الولادة؟
1: هو يعطى بالعادة في بسن يعني سن 9 إلى 14 سنة. ما يعطى ضمن تطعيمات الولادة.
0: تمام. طيب دكتور، يعني البعض يقول إنه اليوم كيف من الممكن إن الشخص يعني لازم يروح يفحص، أو هل هناك آثار مثلا تظهر على الشخص تحسسه أو تعطيه شعور أنه روح افحص، من ممكن أنه يعني تكون مثلا مصاب أو متعرض لمرض السرطان، بحيث أنه البعض يقولك أنه يعني توغل المرض في هذا الشخص لأنه يعني ما يفحص مبكر. طيب هو ما حس بشيء، يعني ما كان في شعور، ما كان في إحساس، ما كان في ألم في مكان معين، فيصير أنه تترتب علينا علاجات مثلا بدل يكون علاج خفيف لا يروح للعلاج الأثقل لأنه ما فحص. يعني مع طفرة التسارع اللي اليوم نحن جالسين نعيشها واللايف ستايل السريع جدا والمتسارع، هل هناك يعني وقت معين لازم الشخص يروح يفحص عن مرض السرطان ولا لا؟
1: نعم، طبعا سؤال مهم جدا. الفحص المبكر بتعريف الفحص المبكر أني أنا أفحص مبكر بدون وجود أعراض. إذا عندي أعراض أروح أفحص، هذا ما يعني فحص مبكر، هذا فحص لعرض، أنا صار معي عرض راح أفحص. الفحص المبكر هو يعني برنامج معد مبني على أدلة علمية أنه الفحص ضد هذا السرطان خلال هذه الفترة العمرية المعينة ممكن يؤدي إلى التقاط المرض في فترة مبكرة، وبالتالي علاج المرض حتى لا يتفاقم. زين؟ في دراسة كبيرة نشرت في مجلة جامعة، مجلة جامعة أحد أشهر المجلات الطبية المحكمة، بينت أنه من 1975 إلى 2020 استخدام الفحص المبكر وكذلك التطعيمات وتغيير أنماط الحياة ساهم في تفادي 5 إلى 6 مليون وفاة من 1975 إلى 2020 عالميا بسبب هذا الفحص المبكر وكذلك تغيير أنماط الحياة. الفحص المبكر موجود ومثبت لخمس سرطانات، زين، سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان عنق الرحم، سرطان الرئة للمدخنين، وسرطان البروستات، ولو أنه سرطان البروستات في جدل حول فعالية الفحص المبكر فيه. فكل سرطان من هذه السرطانات موجود فحص مبكر. مين اللي مفروض يفحص؟ كل حد. هو يعني فحص مبكر من اسمه أنه يعني أنا أروح أفحص قبل ما، طبعا هو يكون يعني الثدي يكون للإناث، عنق الرحم يكون للإناث فقط، بس مثلا قولون يكون للجميع، البروستات يكون للذكور، زين، كل النساء مفروضا، زين، هو طبعا تختلف على حسب التوصيات العالمية، يعني أمريكية ولا الكندية ولا المحلية. مثلا ابتداء من سن 40 إلى سن 74 مفروضا الحرمة تعمل فحص ثدي بالسونار وكذلك بالمامو كل سنتين. هذا يعني موجود أوتوماتيكيا المفروض يكون. والحمد لله عندنا نحن في عمان برامج فحص مبكر، وحاليا الحقيقة نحن هذا الأسبوع واليوم ورش العمل أتوقع بتنتهي في يعني مبادرة من مختلف الجهات الحكومية، وأتوقع تم تغطية هذا الموضوع عن طريق هلا أفهم والمحطات الإعلامية عن استحداث وتوسعة برامج الفحص المبكر في عمان للمواطنين، بحيث أنه يعني يكون يعني برنامج موجود. وهذا ورش العمل أعتقد اختتمت اليوم يعني، بس التوصيات بتجي إن شاء الله بعدين. أنا ما ضمن ورش العمل واللجان هذه، لكن اللي عارفه أنه يعني في عمل قائم على قدم وساق في هذا الموضوع. فجوابا على سؤالك، الفحص المبكر للجميع، يعني مثلا فحص عنق الرحم نساء من المتزوجات من سن 30 فوق مفروض يعملوا مسحة عنق الرحم كل 3 سنوات، انزين، القولون من سن 45 وفوق لازم يعملوا منظار كل 10 سنوات أو يعملوا فحص البراز، يعني البروستات اللي هو يكون فحص الدم PSA. بالنسبة للمدخنين اللي هم المدخنين زيادة عن 20 سنة يعملونهم أشعة مقطعية للرئة. فهذا المثبتة أنها تقي الناس، يعني تقلل نسب الوفاة وكذلك تزيد احتمالية نجاح العلاج إذا تم اكتشاف سرطان.
0: الحين يعني دكتور، أنت قلت حاجة في البداية وأنا كذا شوي استغربت الموضوع، بس بعدين مع الشرح فهمت أنه دائما يقولون أن الأوليين أعمارهم أطول أو عمرهم أطول من الجيل الحالي، لأن الجيل قبل كان كل شيء صحي، ما في عندهم يعني أكل مثلا معلم أو أمور أخرى أو إشعاع أو أو أو، ولكن الفرق بينه وبينهم إن صحيح يمكن في عادات جدا سيئة مكتسبة في هذا الوقت، ولكن العلاج عندنا متطور بشكل أكبر، ومن الممكن كذلك يعني اكتشاف الأمراض في وقت مبكر. فيمكن هذا الفرق، متوسط العمر الحين صار أعلى عن قبل.
1: صحيح. بالفعل. وكذلك كان غياب الطب الحديث يعني في قبل النهضة المباركة يعني. طبعا هو في دائما في مغالطة انه نحن نفكر دائما بالناس اللي عايشت النهضة. ترى اللي عاش قبل النهضة، زين، وعايش النهضة المباركة وعاش الى اليوم، هذا شخص استفاد من مكتسبات النهضة. صح. هو شاف المستشفيات الجديدة وبدأ مثل أجدادنا، يعني أجدادنا عاشوا سنوات طويلة الحمد لله، يعني ويعني لأنهم استفادوا من النظام الطبي اللي جاء بعد سنة 70 يعني. بس فعليا متوسط العمر قبل يعني في 30s, 40s والخمسينيات كان أقل بكثير من الحين. وهذا ما بس في عمان، يعني هو حقيقة كان في دول العالم بشكل عام يعني بسبب الطب ما كان متطور يعني.
0: صحيح. أيوة. جميل. إذن مستمعين نروح وياكم إلى فاصل ونرجع نكمل من جديد.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. الأسئلة. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: وزارة الخارجية الإيرانية تعلن التواصل مع واشنطن عبر وسيط قطري لنقل شروطها لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية. قيود جوية على إيران إثر العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد ومسقط مع استمرار بقية رحلاتها الدولية، بالتزامن مع إعلان أذربيجان تعليق الرحلات الجوية مع طهران. مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت مسؤولا ماليا في حركة حماس. شاهد عيان.
5: منطقة مليئة بالنازحين، الجميع يعرف أنها منطقة إنسانية.
4: الحوثيون يعلنون ما وصفوه بضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في تعز بين السعي الحوثي للتمدد ومحاولة القوات الحكومية تأمين باب المندب.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة. مواطن مغربي:
6: كل مغربي خصو ضروري يمشي ينتخب ويدير الصوت ديالو يدلي به للشخص المناسب.
4: بدء إضراب عمال نقل المحروقات في تونس إثر تعثر المفاوضات بشأن مطالبهم المادية والمهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بتأمين إمدادات الأكسجين للمستشفيات. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
3: كل الأسئلة.
7: كل الأسئلة.
8: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
9: كل الأسئلة على هلا أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ورجعنا لكم من جديد. أنا يعني أتمنى صراحة بعد يعني بعد هذا الكلام وبعد يعني تطمينك لنا دكتور وأيضا للمستمع الكريم حول ماهية مرض السرطان وتوفر العلاجات يلي اليوم من شأنها أنه يعني خلينا نقول أنها تشفي الشخص 100% من مرض السرطان، وشوي يعني نكسر حاجز الخوف من المرض وما نربطه ربط تام بالموت. وفي الأول والأخير صحيح يمكن نحن نسمع بكثير أشخاص أنه يعني توفاهم الله بسبة المرض، يمكن لأنه راح لمراحل جدا يعني خلاص متأخرة، خصوصا دكتور يعني في الآونة الأخيرة صرنا نسمع ارتباط يعني ارتباط مرض السرطان بالحالة النفسية، أن حالتك النفسية لربما تكون هي نص العلاج أساسا. فما مدى صحة هذا يعني هذا الكلام وارتباطه بمرض السرطان، يعني الحالة النفسية بمرض السرطان؟
1: الحالة النفسية طبعا مهمة جدا يعني للمريض، بدرجة أكبر التزام المريض بالعلاج. يعني إذا المريض مثلا حالته النفسية سيئة لدرجة أنه مثلا يعني ما يجي يأخذ العلاج وما يلتزم بالمواعيد، طبعا هذا 100% بيأثر على نسبة نجاح العلاج. زين، لكن علاج الأورام في هذا الزمن في هذا الوقت عبارة عن منظومة متكاملة. إنزين، نحن في المدينة الطبية الجامعية ننظر إلى المريض كمنظومة متكاملة، لذلك يعني كل فريق من فرق علاج الأورام ما فقط دكتور وممرض، لا، في دكتور، في ممرض، في طبيب نفسي، في أخصائي نفسي، يعني اللي هو الأخصائي غير عن الطبيب النفسي، الطبيب هو اللي يوصف الأدوية، الأخصائي اللي يعالج المريض، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي مهني. فمثل ما تفضلتي الجانب النفسي مهم جدا للمريض، لكن في عندنا سبل وأشياء متاحة للمريض أنه هو يستفيد خدمات يستفيد منها من ناحية الجانب النفسي. طبعا نحن عندنا شيء شائع جدا انا ما شفته الحقيقه في الخارج، انزين ما عايشته يعني في الخارج، هو انه دائما يعني لما قبل ما يجي المريض، خاصه اذا كان المريض كبير في السن، يجوا اهله قبل ما يدخل المريض يخبروني دكتور الوالد او الوالده ما تعرف انه عندها تشخيص سرطان، فرجاء يعني ما تخبروا المريض انه عنده سرطان وكذا. فهذا طبعا انا اتفهم هذا الشيء، طبعا من حق المريض انه يعرف تشخيصه 100%، لكن انا اتفهم هذا الشيء انه هذا خوف الناس من يعني خوف الاهل من تاثير الخبر على المريض. انزين، لكن الحقيقه انه يعني تاثير معرفه التشخيص أقل من تأثير أني أنا ما أعرف وش عندي، لكن أخذ علاج كيماوي يؤدي إلى آثار جانبية كثيرة وتساقط شعر وغثيان وكذا. زين، ففي كثير من الناس يجي يقولوا لي أنا مخبرين يعني أنا مخبر أمي ولا أختي ولا زوجتي أن عندها لحمية بس. طيب أنا أعالج اللحمية بالإشعاع، والإشعاع يسبب مشاكل تقرحات، يعني حتى المريض يشكك في الموضوع يعني. فلكن الحمد لله رب العالمين نحن كمجتمع يعني مجتمع اجتماعي، بمعنى أنه كل فرد في المجتمع يهتم في غيره. زين، كل يعني مثلا اليوم إذا أنا لا سمح الله تشخصت بالسرطان، يعني كل فرد من أفراد عائلتي بيكون معاي ويكون أول واحد يعني يأخذني إلى المواعيد ويسأل الطبيب وأحيانا يضارب الطبيب.
0: صحيح.
1: على عكس المجتمعات الفردية في الخارج يعني. زين، يعني حتى أذكر لك قصة، أنا كنت في فترة من الفترات اشتغلت، كان جزء من الدراسة أنه نشتغل في مثل مستشفى يسميه هوسبس. هذا المكان اللي فيه المرضى اللي مختلف الأسباب، ما مش سرطان فقط، أي مرض اللي متوقع أنه يعيشوا أقل من 3 أشهر يعني. فأتذكر أنه كان واحد من المرضى اللي نمر عليهم، زين، كان دائما يبغى يشوف أخته. زين كان دائما يقول إنه تصرف أختي تصرف أختي. وأتذكر إنه نحن كانت عندنا أخصائية اجتماعية يعني, وأتذكر من ضمن النقاش في يوم من الأيام قالت الأخصائية الاجتماعية إنه we called his sister but she said call me back when he's dead. يعني ترجمة الجملة إنه يعني اتصلوا بي لما أخوي يتوفى. زين ما أريد أعرف إنه ما أبغى أجي المستشفى وأزوره كذا. فالحمد لله رب العالمين نحن من ناحية النفسية يعني كمجتمع في دعم من ناحية العائلة, وكذلك وجود الإمكانيات هذه اللي موجودة معنا في المستشفيات من الدعم النفسي. فالحمد لله رب العالمين.
0: يا والله إن الحمد لله رب العالمين, يعني هذا الترابط الأسري. وحتى اليوم دكتور ما فقط على صعيد الأسرة, اليوم حتى كمجتمع تلاقيهم يعني يساندون العائلة هذه, الجيران, الناس اللي حولهم كلهم فعليا يكونون يعني مساندين. لكن دكتور أنا قبل يعني لا أروح معاك للختام, أنت ذكرت أنه في 3 أنواع علاجية للسرطان اللي هو جراحة وكيماوي وإشعاعي. متى تروحون للجراحة ومتى تروحون للكيماوي ومتى تروحون للإشعاعي؟
1: سؤال ممتاز جدا. طبعا يعتمد على السرطان, يعتمد على مرحلة العلاج, ويعتمد على نقاش الفريق. إنزين, فعلى سبيل المثال يعني إذا جاتني حالة سرطان عنق الرحم مثلا, أول شيء المريض يمر بطبيبة النساء والتوليد تعمل تشخيص المبدئي, وبعدين الحالة تناقش في لجنة. اللجنة تتكون من جراحة, من دكتور الإشعاع, من دكتورة الكيماوي. إنزين, ونناقش ونعطي مرحلة للمرض. إنزين, إذا كانت المرحلة مرحلة مبكرة وبناء على الأدلة العلمية, وكل واحد عنده تخصص ويعرف ودارس إيش الـ يعني العلاج الفعال, متى يكون مثلا متى تكون الجراحة فعالة. الجراحة مثلا تقول هذا المريضة أنا ممكن أعالجها بالجراحة, لأنه في بينت الدراسات أنه في المرحلة الأولى الجراحة نتائجها ممتازة. فرضا نفس المريضة هذه اكتشفنا أنه عندها عقد لمفاوية مثلا في الحوض وكذا, وصارت المرحلة متقدمة. الآن الجراحة وكذلك طبيبة الإشعاع أو الكيماوي بيتناقشوا ويقولوا لا طيب هنا الحين اختلفت الحالة, دراسة الفلانية بينت أنه المرضى اللي عندهم عقد لمفاوية مثلا ما يفترض نعالجهم بالجراحة. وما طبيب الإشعاع يقول بالفعل أنه أنا يعني أفضل شيء نعالج بالإشعاع, لأنه نسبة نجاح العلاج الإشعاعي في هذه الحالة مثلا 90% وأقل بالجراحة. وطبعا اتخاذ القرار زمان أول كان يعني شخص واحد هو بتاع كله, يعني مثلا هو يقرر كل شيء, المريض هذا ياخذ كيماوي ما ياخذ كيماوي يسوي جراحة. لا, الحين تغير ممارسة الطب, تغيرت صارت متعددة التخصصات.
0: نعم.
1: أصبح الكل يعني يعطي حسب اختصاصه. إنزين, وبعدين نتفق على خطة علاجية لكل مريض. فما في يعني ما في حد يقدر يقولش مثلا كل يعني هذا الحالات نعالجها بالجراحة, هذا الحالات كلها نعالجها بالكيماوي, هذا الحالات كلها نعالجها بالإشعاع مثلا. كل حالة تختلف عن غيرها, ولازم في نقاش لجنة واتفاق على خطة علاجية بناء على خبرة الطبيب وبناء على الأدلة العلمية المتوفرة في هذا الوقت.
0: طيب دكتور, بعد يعني ما تأخذون قراراتكم أنتوا كأطباء تناقشون أكيد بهذا المريض صحيح؟
1: نعم.
0: هل يعني المريض لما نيكم هل مثلا يأينكم مقترح على نفسه علاج معين, أن أنا أروح للجراحة لأن أنا سمعت أن الجراحة خلاص مجرد ما أنك أنت تستأصل الجزء اللي فيه السرطان انه بعدين يعني اموره راح يكون تمام, هل يعاند مثلا على نوع معين من العلاج؟
1: هذا جدا شائع. طبعا في يعني مفهوم اسمه shared decision making, يعني اتخاذ القرار المشترك. الان في هذا الزمن اصبح المريض يعني علاقة الطبيب بالمريض ليست علاقة اب بابنه. أصبحت علاقة المريض أصبح شريك في اتخاذ القرار. لذلك لما نحن نروح نشوف المريض ما نحط في بالنا أنه طيب أنا عندي خلاص اتخذت القرار أني نعالج المريض بهذه الطريقة الفلانية. مريض يبغى ما يبغى لا خلاص لا نحن نروح مثلا على سبيل المثال يعني في مجال علاج سرطان البروستات على سبيل المثال. سرطان البروستات في المراحل البدائية ممكن يتعالج بالجراحة, ممكن يتعالج بالإشعاع الخارجي, ممكن يتعالج بزراعة البذور المشعة. زين إيش نسب نجاح العلاج؟ هل في علاج أفضل من غيره؟ لا, الجراحة والإشعاع الخارجي والإشعاع الداخلي نفس نسبة النجاح. زين في المراحل الأولية الفرق بينهم في الآثار الجانبية. إنزين فلما نحن نجي نشوف المريض, إنزين أنا أدخل عند المريض, بعدين يدخل عند المريض طبيب جراح المسالك البولية. أنا أطرح عليه الخيارات, أقول ضمن الخيارات أنك أنت إما أن يعالجك بالإشعاع الخارجي اللي ممكن يسبب مثلا الإشعاع الخارجي يسبب آثار متعلقة بالجهاز الهضمي أكثر, مثلا شوية إسهال أكثر مقارنة بالإشعاع الداخلي, أو أعالجك بالإشعاع الداخلي اللي يسبب آثار جانبية متعلقة بالتبول أكثر. فبعدين أقول له في علاج اللي هو العلاج الجراحي وبيكلمك عنه الجراح, ويجي الدكتور الجراحة يكلم المريض طيب نحن ممكن نعمل جراحة استئصال, بس الاستئصال يسبب سلس بول, عدم القدرة على التحكم بالبول, ويعني فقدان مباشر القدرة على يعني العجز الجنسي يعني. زين فبعدين المريض الحين نعطيه مهلة مثلا أسبوع أسبوعين المريض يفكر ويش احيانا يرجع المريض مره ثانيه يكلمنا يقول انا دكتور عندي كم سؤال ابغى اساله, اعرف هل اسوي ويش هذا, هل الاشعاع نفس الشيء يسبب هذا الاشياء؟ ايوه الاشعاع يسبب بعض يعني تغيرات كذا فيما يتعلق بالعلاج ويستوضح المريض. بعدين بعد اسبوعين يعطينا قرار او اسبوع يعطينا قرار ونحن نحترم قراره. انزين اذا قال انا ابغى اسوي جراحه مباشرة أنا أحترم قراره, لأن أقول له أنه قرار ما صائب لأنه الجراحة مثل الإشعاع في الفاعلية فقط الاختلاف في الآثار الجانبية.
0: الآثار الجانبية واضح جدا. يعني حوار جدا رائع معك دكتور مصطفى, وطبعا أكيد نسأل الله السلامة والعافية للجميع, وشكرا جزيلا على وجودك اليوم معنا في هذه المساحة من كل الأسئلة.
1: عفوا وأتمنى أنه كانت المقابلة يعني مفيدة للمستمعين
0: إن شاء الله. بإذن الله. إذن مستمعين أكيد نخص بجزيل الشكر للدكتور مصطفى البلوشي استشاري علاج الأورام بالإشعاع وزراعة البذور المشعة بالمدينة الطبية الجامعية. نحن نروح معاكم فاصل وبعدها نرجع نستكمل باقي أسئلتنا مع ضيوفنا عبر الاتصال.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هلا اف ام.
3: كل الأسئلة هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة, فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة كل الأسئلة على هلا اف ام.
3: كل الأسئلة

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا. وفي اليوم العالمي للغات الإشارة خلونا نقترب أكثر من لغة ترى بالعين وتصل إلى القلب، لغة تمنح الصم وضعاف السمع مساحة أوسع للتواصل والمشاركة. فيا ترى كيف من الممكن اليوم أن نتعلم هذه اللغة، وش هو الدور اللي يلعبه مترجموها في بناء جسور التواصل بيننا وبين كل شخص فعليا اليوم هو بحاجة إلى تعلم لغة الإشارة علشان يقدر يتواصل مع ذويه وإخوانه. لغة جدا جميلة وتفاصيل أخرى أيضا راح نتعرف عليها اليوم مع الأستاذة هدى العامري مترجمة لغة إشارة. أهلا وسهلا فيش أستاذة هدى.
1: السلام عليكم. واضح السلام.
0: أيوه واضح الصوت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني أن أكون اليوم معكم عبر قناة إذاعة هلا أف أم. أول شيء الحديث عن مناسبة إنسانية مهمة وهي اليوم العالمي للغات الإشارة.
0: طيب دكتورة أستاذة هدى، نبدأ معاش كذا في أبرز التحديات اللي يواجهها الأشخاص ذوي إعاقة سمعية في حياتهم اليومية، وأيضا كيف من الممكن للمجتمع أن يجعل التواصل معهم أكثر سهولة؟
1: أيوه، هي الكثير من التحديات تواجه الأخوان وأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. من أبرز هذه التحديات هي خصوصا في المراجعات في المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات الصحة والتعليم، وكذلك أيضا في التواصل مع المجتمع ومع الأسرة. فهذه من الكثير من التحديات اللي هي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، هي التواصل، كيفية التواصل بلغة الإشارة.
0: تعرفين أيضا أستاذة هدى، يعني من المواقف الأمانة اللي أذكرها في أحد المعارض يلي كنا نغطيها، نحن كنا قاعدين يعني كفريق إعلامي وفي أحد الأشخاص أو أحد الأخوات كانت أيضا هي من الأشخاص يعني ذوي الإعاقة في السمع، فكان التواصل بينه وبينها فقط بلغة الإشارة، فهي يعني تعملنا بلغة الإشارة، فولا أحد فينا للأمانة يعني قادر إنه يتواصل معاها، فحسينا كذا بنوع من يعني من الإحراج، بحيث إن نحن ما قادرين نتواصل معاها. عقبها بدينا فقط كتابة يعني بالتليفونات، فما أدري يعني اليوم هل من الممكن إن مثلا بعض الأشخاص بعض المتطوعين إنهم يبادرون بتعليم المجتمع أو أفراد المجتمع لغة الإشارة علشان فعليا نكون اليوم جزء من التواصل معاهم؟ أنا أشوف يعني حتى أحيانا ما بحاجة إلى جانب مادي إن يدفع المجتمع مثلا يدفع مبلغ علشان والله يتعلم لغة الإشارة، ليش ما يكون هناك في جانب تطوعي يعني في هذا الموضوع؟
1: أيوة، هو مثل ما قلت الحين هذا موقف حي أنت يعني مريتي فيه، والعديد من الأشخاص في المجتمع يمروا بهذه يعني المواقف. فلغة الإشارة هي لغة يعني أنا أتوقع حق للجميع إنه يتعلمها، ولو يتعلم أساسيات لغة الإشارة. فمن أهم الأشياء اللي المفروض في المجتمع وجود مترجمين لغة إشارة في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة القادرين على التواصل، بالإضافة مثل ما قلتي إن المجتمع بشكل عام يتعلم لغة الإشارة ولو كان أساسيات لغة الإشارة.
0: صحيح.
1: ففي مجتمع العماني طبعا في أشخاص متطوعين يعلموا أساسيات لغة الإشارة، وفي عدة يعني في عنا معهد التواصل، عندنا نادي الأمل، عندنا جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وعندنا الحين نفس الشيء بعض من الكليات والجامعات اللي تفتح يعني أبوابها لتعلم لغة الإشارة، وتسوي دائما ورشات باستمرار، وخاصة في الأشخاص اللي حابين يواصلوا في تعلم لغة الإشارة ليكون يعني تكون لغتهم مثلا إضافة إلى اللغات اللي هم معهم. فدائما ننصح المجتمع أنه يتعلم لغة الإشارة، ويعني ونفس الشيء المؤسسات الحكومية والخاصة لو يوضع يعني تدريب للموظفين والعاملين في المؤسسات في أساسيات لغة الإشارة. أعتقد أن هذه المسؤولية يعني ما تخص الأشخاص الصم فقط، إنما هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات الخاصة والحكومية عشان نحل هذه الإشكالية، يعني يكون عندهم وعي أكثر في تعلم لغة الإشارة. جميل. إذا حلينا هذه الإشكالية راح يصبح حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أسهل، ويصبح إنه عندهم القدرة على الإنتاجية أكثر ومشاركة والعطاء وخدمة هذا المجتمع.
0: جميل. طيب أستاذة هدى، يعني أيضا هناك كذا يعني بعض الأسئلة أو بعض الاستفهامات والبعض يسألها، فنحن اليوم نبي نوضح من خلالش، هل لغة الإشارة هي لغة موحدة في جميع دول العالم أم أنها تختلف من مجتمع إلى آخر؟
1: هي لا، الكثير يعتقد أنها موحدة لكن هي غير موحدة، يعني في جميع دول العالم كل دولة تختلف من دولة لثانية، وفي حتى في الدول العربية في سلطنة عمان فيها اختلافات عن دول الخليج، لكن المتحدثين الحين في دول مثلا دول الخليج والدول العربية متشابهة كثيرا، يعني ما تكون واجد فيها اختلافات، بس كاختلافات اللهجة، لكن في لغة إشارة عربية نستخدمها للدول العربية، وفي لغة إشارة هي إشارة دولية نستخدمها في المؤتمرات والفعاليات الدولية. يعني أنصح الجميع اللي حاب البداية إنه يتعلم لغة إشارة يتعلم اللغة الإشارة العربية أو العمانية مثل القاموس العماني، لأنه يعني هذه وحدها هوية وثقافة الشخص الأصم العماني والعربي، فإذا تعلمتوا هذه الأساسيات في البداية راح يعني تتطور عندكم لغة الإشارة في المستقبل، راح الإنسان يسعى يجتهد يواصل حتى يوصل للغة الإشارة الدولية.
0: طيب أستاذة هدى، يعني اليوم هل مثلا بتوجد مثلا كورسات فيديوهات لتعلم لغة الإشارة على الإنترنت أو مثلا على اليوتيوب الواحد يقدر يروح لها، أم أنه لازم يعني يروح مباشرة إلى معاهد موجودة هنا عندنا في سلطنة عمان يعني تكون أفضل؟
1: هو أفضل إنسان إنه يتعلمها من شخص مختص بلغة الإشارة كمدرب أو مترجم لغة الإشارة، وبعد إنه يتعلمها من الشخص الأصم نفسه. وأهم من إنه يتعلم يعني لغة الإشارة فقط، يعرف كيف التواصل مع الشخص ذوي الإعاقة السمعية عشان يقدر يتواصل بلغة الإشارة. هي ما مجرد إنه إشارات نحفظها ونطبقها، هي كيف إنك أنت تتواصل مع هذا الشخص، يعني في من يعني في مثل قواعد أو أشياء مهمة يجب على المجتمع إنه ينظر إليها، هي احترام لغة الإشارة، ونفس الشيء احترام التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، جذب انتباه الشخص الأصم، نفس الشيء النظر إليه وجهه يعني وجه بوجه، ونفس الشيء التحلي بالصبر عند التحدث مع شخص من ذوي الإعاقة السمعية.
0: نعم.
1: فأنصح يعني إنه توجه لأشخاص مختصين. فالحمد لله الحين فيه تطور يعني ملحوظ بالسلطنة، جزاهم الله خير يعني جميع القائمين في هذا المجال، يعني نحاول بقدر استطاعتنا إن ننشر لغة الإشارة في جميع المجتمع وجميع المحافظات. طبعا يعني الشكر موصول للجميع، للجهات المسؤولة عن هذا الموضوع وللأفراد المجتمع اللي هم يتعلموا لغة إشارة وحابين هذه الإشارات وحابين يتواصلوا مع أخوانهم، وهذا جزء لا يعني موجودهم في الحياة جزء لا يتجزأ، فهذا أقل حقوق وأقل واجبات إن نقدم إن نتواصل عندهم بلغة الإشارة
0: فعليا. يعني شكرا جزيلا لك بداية أستاذة هدى على

0: مستمعينا نروح وياكم إلى فاصل ختامي ونرجع في دقائق الختام.
1: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة
1: كل الأسئلة على هل أف أم
2: كل الأسئلة
3: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: كل الأسئلة. كل
4: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.
0: إذن يا مستمعين بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام. أكيد شكر موصول لجميع المستمعين وأيضا لضيوفنا للدكتور مصطفى وأيضا للأستاذة هدى اللي كانت معانا عبر الاتصال. أيضا الشكر موصول للزملاء في الإعداد يوسف الحبسي وماهر الزجالي، وكذلك أيضا شكرا للزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. نتمنى لكم كذا إجازة سعيدة يا رب تقضونها مع الناس العزيزة والغالية على قلوبكم. كنت معاكم أختكم حورة بنت أحمد البريكي، أشوفكم على خير، مع السلامة.
4: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
1: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
1: وكل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة. لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
1: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

0: سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: حي الله مياني، حي الله فيك،
2: يا مرحبا يا
3: نصارك، يا حي الله الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
1: الحمد لله
6: حي شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظات الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وثلاثون وكيل نيابة عامة ثان من دفعة الجدارة يؤدون اليمين القانونية. كما بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 117 دولار أمريكي و23 سنتا. ومؤشر البورصة ومؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7554.13 نقطة، منخفضا بنسبة 2.8 نقاط، وتجاوزت قيمة التداول 32 ريال عماني. المنتخب السعودي يفوز على نظيره الكويتي 1-0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 27.

0: أما عن درجات الحرارة لهذا اليوم فصحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص لتشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. أما عن درجات الحرارة العظمى المسجلة خلال 24 ساعة الماضية كانت في بركة حيث بلغت 43.1 درجة سيليزية.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله نيامي، حيا الله فيك، يا مرحبا يا
3: شباب الحبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت، الحمد لله
5: يا شكر الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: وينك مختفي؟
7: في دبي.
6: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
7: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
6: شارك

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات وارجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: قال ليا صافي سنت صاف حدوقة الله
1: جا مش جا جي مش ميه.
2: ليش التدخل مبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب

لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: عشر دقيقة ونفتح أبواب هلا كافيه. جهز نفسك.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: المايك جاهز
1: والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا يا
4: شباب. حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
7: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
8: اخبار وعلوم،
2: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. 30 وكيل نيابة عامة ثان من دفعة الجدارة يؤدون اليمين القانونية في مقر المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان وبما يواكب مستهدفات رؤية عمان 2040 في بناء منظومة تشريعية وقضائية فاعلة. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 117 دولار أمريكي و23 سنت. ومؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7554.13 نقطة، منخفضا بنسبة 2.8 نقاط، وتجاوزت قيمة التداول 32 مليون ريال عماني. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يتعادل أمام نظيره العراقي 1-1 في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بجدة. والمنتخب السعودي يفوز على نظيره الكويتي 1-0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27. واختيار سلطنة عمان ضمن قائمة أفضل الوجهات للسفر لعام 2027 في القائمة السنوية لمجلة السفر العالمية، وتضم 50 وجهة سياحية حول العالم.
2: أخبار وعلوم،
3: أخبار وعلوم.
6: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب. حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
6: يا شكرا
7: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
8: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
10: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
2: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
3: ويسمح بي
4: قصة الهمك،
3: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء على هلا اف ام.

0: يوميا على نفس الموضوع هذا والعزام. حياكم الله مستمعينا، يا مرحبا وسهلا، نمسي عليكم اكيد بكل خير في الخميس
1: الونيس.
0: خلاص وصلنا نهاية الأسبوع، مساك الله بالخير أماني.
1: مساك الله بالنور حمد، وأهلا وسهلا فيك وكل من ينضم إلينا في هذا الأثناء، لي سواء كنتوا في الشارع ولا طالعين من دواماتكم ولا رايحين البلد. أعتقد الأغلب الحين صاير صوب البلاد.
0: صحيح، اليوم يعني الناس من قسمة، حد صاير صوب البلاد وحد يالس في مسقط، ولكن احنا نتمنى لكم إن شاء الله كذا ويكند ممتع ودروب السلامة لكم إن شاء الله تعالى. اليوم مشوارنا في هلكافي أماني بيكون مستمر مع فقرتنا وكذلك مع ضيوفنا، واليوم كذا مختلف هلكافي.
1: اليوم عندنا أطفال كيوت حلوين كاريزما كذا عندهم، وبنتعرف عليهم إن شاء الله ساعة 6، بنسمع سوالفهم يعني خلونا نعرف هذا الجيل كيف يفكر، إيش يبغى وإيش يحس فيه.
0: صح كذا، ونسولف وياهم نشوف أجواءهم
1: بالضبط،
0: شو يفكرون فيه،
1: فعندنا
0: خططهم المستقبلية.
1: أيوة هذا مهم، خططهم المستقبلية الصراحة.
0: فكذا بتكون يعني فقرة جميلة، واليوم بنتكلم الحين عن فقرة مع أو ضد أماني ولا شو رأيك؟
1: أول خلنا نعرفهم على ضيوفنا من بيكونوا.
0: حلو، عندك إنزين. الضيف الأول بيكون، أو هم ضيفين بيكونوا في نفس الوقت إن شاء الله. عبد الله الحسني، عمره كم أماني ولا ما تعرفين؟ 8 سنوات أو 6 سنوات.
1: بنتعرف عليهم.
0: 6 سنوات أيوة، بعد بنتعرف. وفرح الحراسي بيكونوا إن شاء الله ويانا اليوم كذا، بنسولف وياهم. هم ما شاء الله عليهم عندهم مواهب، عندهم سوالف، عندهم يعني كلام ودهم أحس يطلعونه اليوم، فبنسولف وياهم.
1: الله يستر.
0: الله يستر. حرفيا الله يستر.
1: زين، هذا بالنسبة لضيوفنا الحبوبين إن شاء الله اللي متحمسة للساعة 6. عندنا مع ولا ضد اليوم سؤالنا يقول، وسالفتنا حابكة بأن في دراسات تقول، خلونا أول اللي بقرأ لكم الدراسة، إيش رأيكم؟
0: على طول أنت بدي بالدراسة. أوكي، عشان الناس على طول تقتنع تستوعب بالدراسات، ترى مجهزت لكم دراسات من هارفرد ما أدري من وين.
1: على طول
0: دراسات من جامعات ويعني أماكن معترف فيها دوليا.
1: إنزين، معترف فيها دوليا. هذه دراسة من بريطانيا اسمها From Me to You Time Together and Subjective Wellbeing in the UK. إنزين، نشرت في مجلة سايكولوجي في عام 2022. استخدموا بيانات حوالي تقريبا 2014 إلى 2015 في سيرفي ودراسة وطنية ممثلة أو ممثلة للأسر البريطانية. زين، إحنا بنقارن طبعا، الأسر العمانية تختلف بطبيعة الحال.
0: صح.
1: اعتمدوا على 274 أم و 277 أب في بعض النماذج المقارنة مع آلاف الفترات الزمنية المسجلة من يومياتهم، فكانت هذه النتائج قاسوا فيها السعادة اللي تتشكل قبل وبعد هيش الوقت العائلي. انزين، وكان عندهم كذا ارقام ومعدلات وغيره وغيره غيره، فتلخصوا الى انه قضاء الوقت مع الشريك والاطفال ارتبط بارتفاع الرفاهيه اللحظيه لدى الامهات والاباء حتى بعد اخذ ما كانوا يفعلونه خلال الوقت بعين الاعتبار. يعني ايش ما كانوا يسووا بس كانوا كلهم مع بعض، هذا الشيء حسن من سعادتهم ورفاهيتهم.
0: جميل جدا. يعني اليوم نحن مكملين على هذه الدراسة اللي طرحتها أماني. اليوم مع زحمة الأيام والمشاوير اللي نحن يعني نخوضها سواء خلال أيام الأسبوع أو حتى أيامنا العادية، أحيانا كذا نمر على أيام ودنا نجلس ويا أهلنا، ناس قريبة منا كذا، حتى لو ما نسولف نجلس وياهم، فقط يعني شعور أنك أنت جالس وياهم محاط بأهلك. جميل. كذا شعور جميل يعطيك راحة تستانس، لكن البعض ما يشوفها من هذا الجانب، يشوفها أنه ممكن تكون ضغط نفسي، ممكن تشكل يعني كذا أسئلة، مثلا متى تتزوج، ما توظفت لحد الحين، فممكن يشوفها من هذا الجانب، ممكن تشكلها ضغط نفسي. لكن البعض يشوفها لا عادي، بالعكس أنا أستانس أكثر لما أجلس ويا أهلي. فسؤالنا اليوم يقول، هل أنتوا مع أو ضد أن الزيارات العائلية تحسن من صحتك النفسية؟ هل فعلا اليوم جلسة مع الأهل واللمة والسوالف تفرق في نفسيتك، ولا بالنسبة لك الراحة النفسية أحيانا تكون أنك تجلس بروحك دون أي تجمع؟
1: يعني العزلة والراحة خصوصا الويكند. نتكلم عن الويكند بالنسبة لكم يعني الويكند هذا بيضنا مع أهلكم مثلا لأن بيتحسن صحتكم النفسية، ولا بتبغوا تنعزلون وتهربون من الضغط الاجتماعي؟ ما حسني شوية لخبطتكم لح عقدت
0: بس واضح واضح أتوقع دامني فهمت أنا هم أتوقع فاهمين.
1: أتمنى الصراحة.
0: أنا أماني أنا بسألك أنت هل أنت مع أو ضد أن زيارات العائلية أنها ممكن تحسن من صحتك النفسية؟
1: أنا خاف والله خبرتك أنا من الأول أخاف أقول ضد وأطلع مؤسسة العقوبة
0: يعني ضد.
1: لا مو ضد مو ضد صراحة مع والله to be honest يعني كنت صريحة معاك فعلا مع خصوصا الناس القراب منك بالعكس ما يشغل ما يشكل ضغط. وايد حلو أنك بين فترة وفترة تروح مع ناسك وأهلك تجلس معاهم مثل ما أنت قلت محاط بأهلك، فأنا معاوة بشدة
0: مع وأنا لازم أكون ضد يعني
1: ما يمديني
0: لازم بس عسب كل حد يعرف نحن في هذه الفقرة لازم حد يكون مع أو ضد سواء كنت أنت يعني مع السالب لا لازم تكون ضد. فالحين خلاص أمان اليوم أنا ضد زين لأن أحيانا اليوم أنا بسير تجمع عائلي أو زيارات عائلية ويري أول شيء بس يلا ما مشكلة بنكمل زيارة عائلية أو تجمع يعني اللي ما شافني من زمان وينك مغيب ها ما تزوجت ما توظفت ما غيرت مكان شغلك إذا كان مكان شغلي مثلا ها كبداية مثلا كذا بسيط شو سويت شو حطيت فأحس كذا يكون ضغط علي يعني أنا نفسيا التجمع العائلي
1: إيه خالك اللي ما شفته لك العيد وينك ليش ما تسلم علي
0: ليش ما تسلم زين سلم علي
1: ما تطرش مسج وتبدأ فقرة العتاب العائلي
0: أيوة ممكن تكون هذه ضغط يعني علي أنا مثلا في التجمع العائلي عليك مثلا لو هذا لكن انا عادي
1: خصوصا يعني. خلينا نقول الافراد اللي من الدرجه الثانيه مش الدرجه الاولى مو بقراب وايد اللي تشوفهم كل عيد مثلا في المناسبات العائليه الكبيره اعتقد هني تشكل الضغط
0: هني فعلا لان نحن التجمعات العائليه اتوقع تصير كل ويكند مثلا في بيت يعني مثلا في بيتنا كل ويكند كل جمعه يكون في تجمع هذا التجمع العادي يعني لكن هي الزيارات للأقارب اللي تصير يعني بين فترة وفترة أو التجمعات اللي تصير مثلا لمناسبة معينة أو شيء كذا ممكن هذه تكون فيها تخوف.
1: صح بخبرك عن واحد أندونيسي يقولك هذا الأندونيسي يقتل جاره بعد تكرار سؤاله عن سبب عدم زواجه حتى الآن. لك أنت تخيل هذا قبل 3 أيام قريت هذا الخبر في أندونيسيا
0: فعلا خطف عليه
1: الخبر أوقفت الشرطة
0: هذا.
1: رجل يبلغ من العمر 45 عام للاشتباه في قتل جارة البالغ 60 عام وبحسب الشرطة أنه كان يارا دوم يسألها أنت ليش ما تزوجت
0: هو فعلا هو شو وياه وما وياه يعني العادي ما توصل القتل
1: شكله وايد
0: لكن خلاص شكله وصل مرحلة خلاص أنا ما أبغي حد يسألني لكن قتل عاد خلاص قتل على طول لا. سألني عن زواجي أقتلك
1: أوين تخيل هذا تهديد العائلة تسألوني متى تزوج هذا الرد
0: إنزين نحن أكيد مكملين في هذا الموضوع أكيد نبغي مشاركاتكم نبغي نعرف هل أنتم مع أو ضد أنكم تشوفون المناسبات أو الزيارات العائلية اليوم هي ممكن تحسن من صحتكم النفسية ولا تفضلون لا هي مع أو ضد مش
1: أه.
0: ما في تفضلون
1: حاولوا أنكم تكونوا صريحين يعني
0: صريحين عادي يعني عادي إذا ما بغيت تقول اسمك مع المشاركة عادي نحن عندنا خصوصية قصوى
1: أيوة.
0: ما حد يالس يسمعنا
1: هو بالمزاج الصراحة يمكن أطري اسمك يمكن كل عيد
0: يمكن ايوه انت اضبط امورك عاد فشاركونا على
1: 9351027 وايضا حطينا بوست في الانستغرام فتقدروا في الكومنتس تخبرونا رايكم
0: خبرونا وشاركونا وخبرونا وشاركونا وخبرونا اوكي أيوة. كلها نفسها فننتظر مشاركاتكم واكيد راجعين نقراها.

0: كافي على هلا اف ام. المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلم

استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا مكملين الحديث مع فقرتنا اللي بديناها أنا وأماني اللي هي مع أو ضد، وذكرنا سؤالنا لهذا اليوم إن شاء الله بيكون أو خلاص بدينا أصلا، نحن مع أو ضد الزيارات العائلية تحسن من صحتك النفسية؟ طبعا مع زحمة الأيام مشاوير مرات تمر يعني علينا أيام ما نشوف فيها أهلنا إلا كذا يعني سريع سريع، أو يمكن تمر أسابيع أو حتى شهور، لكن الغريب أن أحيانا يعني تدخل زيارة عائلية أو تجمع عائلي خلينا نقول وانت تعبان أو مزاجك يعني مش في المود، تطلع منها وانت أخف، يعني ضحكت سولفت غير جو، يمكن حتى نسيت شوي من الأشياء اللي كانت شاغلة بالك في أي شيء، سواء كان في الدوام أو أي شيء ثاني شاغل بالك. في المقابل في ناس يقولون لا بالعكس، يعني زيارات العائلية أو التجمعات العائلية تزيد الضغط النفسي، مثل ما ذكرت أنا أسئلة يعني مثل متى تتزوج، كذا تحقيق، ليش ضعفت أو ليش متنت، ليش ضعفت أتوقع هذه ما حد يسألها ليش متنت، ها السؤال الأبرز دائما، ليش يعني وين بشتغل الحين، كم راتبك، فجأة تطلع من الزيارة أنت منهك نفسيا خلاص مالك بارض كذا، في ناس كذا وفي ناس كذا. وانتو هل فعلا جلسة مع الأهل واللمة والسوالف تفرق في نفسيتكم، ولا بالنسبة لك النفسية أحيانا تكون أنك تجلس بروحك بدون أي تجمع؟ وكذا في مجموعة من المشاركات تقول من أم محمد أنا مع وبقوة اللي هي مع الزيارات العائلية أنها تغير من النفسية، والله أحيانا أكون متضايقة وأروح بيت أمي مجرد القعدة والسوالف والضحكة تخلي الواحد يرجع البيت بنفسية ثانية. سالم يقول أنا مع بس بشرط تكون الزيارة خفيفة، إذا تحولت إلى زيارة اجتماع رسمي وأسئلة عن كل تفاصيل حياتك هني الصحة النفسية تبدأ تتراجع شوي. مريم تقول أنا ضد أنها تنطبق على الكل، في ناس فعلا يرتاحون وسط العائلة، في ناس راحتهم النفسية تكون بالهدوء والجلوس بروحهم. فيهني مشاركة من عيسى التميمي تقول السلام عليكم، تحية طيبة لمقدمي برنامج هلا كافيه. أنا من الناس اللي يؤيدون التجمعات العائلية حيث أنها تجعل من الأسرة ما بين الأسرة المحبة والألفة وتعاون بينهم، وتعرف عن أخبار كل واحد منهم. تحياتي لكم، عيسى بن ناصر التميمي. فيني مشاركة من سالم العميري، جلسة مع الأهل قد تفعل ما لا تفعله ألف محاولة تخفيف، ضحكة صادقة، حديث عابر، ووجوه نعرفها من البدايات كأن الروح تتذكر أنها في مكانها. الله، يعني هو فعلا مع التجمعات العائلية. ما أدري أماني، أنا بديت المشاركات كذا، في مشاركات جدا مع الموضوع، مع موضوع أن الزيارة النفسية فعلا ممكن أن تحسن من صحتك النفسية. ووصلت الحين لمشاركة من خالد تقول أنا مع اللمة العائلية، خصوصا لما تكون بدون مناسبة، يعني فجأة نجتمع شاي سوالف ضحك، هذه أحلى الزيارات بالنسبة لي.
1: حلو، زين، أنا جايبت لك أنه ضد. في أحد الأشخاص يقول أنا من سنة 99 ما رحت زيارة عائلية، والسبب وجود أشخاص اللي يذكرونهم بأصحاب النفس الثقيلة، وأحسهم يترصدون لك، يسألونك أسئلة، يحاولون يحرجونك قدام الآخرين، لذلك تجنبت كل الزيارات والجلسات العائلية من سنة 99.
0: يعني من 99 هو متجنب التجمعات العائلية.
1: خير،
0: كم كمل الحين؟
1: الحين 2026،
0: 27 سنة، 27 سنة
1: هو ما شافوا
0: خلاص يعني إذا
1: حصلنا تجمع مؤسس العقوق،
0: أوه خلاص وصلنا
1: هو ده
0: في جدا 27 سنة
1: واو، هو فعلا يعني لأن اليوم مشكلة لمة عائلية ممكن أنها ترفع من صحتك النفسية، ممكن ترجعك البيت وأنت تتساءل أو زعلان أو منحرج،
0: صح
1: لأسباب كثيرة،
0: من موقف معين، سؤال معين.
1: بالضبط. إنزين، أيضا هنا في مشاركة تقول أنا ضد الفكرة أن كل زيارة تحسن الصحة النفسية. مرات الواحد يحتاج يكون هادي لنفسه، وخصوصا الويكند يعتزل وما يشوف أحد.
0: يعني هو الحين ما عرفت أنا ضد ولا مع.
1: هي ضد. هذه مشاركتها فاطمة.
0: حلو حلو. ضد يعني أنها تكون التجمعات العائلية وخاصة في الويكند. إنزين، الويكند هي منبع أو هي جوهر التجمعات العائلية، هي فرصة أصلا الويكند، يعني اليوم أنك تجلس أنت ويا أهلك وكذا. لكن
1: لو أنت كنت مع
0: في ضد. وفعلا يعني مثل مشاركة عبدالله تقول أنا ضد الزيارات اللي تبدأ بوينك ما نشوفك، تنتهي بمتى نتزوج أو متى تتزوج. هذه تحتاج بعدها يومين نقاها.
1: يوه،
0: يعني ما سويت أنت.
1: صح، اتفق
0: فعلاً.
1: عشان كذي خليكم الخفيف اللطيف دائما ولا تتساءل. زين، هنا في مشاركة تقول اكيد لمعة مع الاهل تغير النفسية، حتى لو كانت جلسة بسيطة انسى ضغط الاسبوع باكمله. ولكن بطبيعة الحال نحتاج الى ناس قريبين مننا، والعائلة هم اول ناس، فاكيد انا معاه وبشدة.
0: جميل. حتى ممكن نوجه رسالة اليوم لكل حد، يعني اليوم في التجمعات العائلية خلوها كذا خفيفة لطيفة. لا تسأل يا اخي واحد متى تتوظف، متى تسأله سؤال تحس أنه بيطلع عن مودة يعني. هي
1: والزيارة تكون قصيرة، يعني حاول قدر الإمكان تكون
0: أيوة تكون قصيرة يعني.
1: لا تطول.
0: زين، مشاركة من راشد تقول أنا بين وبين على حسب الناس اللي بتزورهم. في بيوت تدخلها ترتاح نفسيا، في بيوت تدخلها وتبدأ تحسب متى الوقت المناسب حسب تقول يلا استأذن.
1: ماريا تقول إذا الزيارة كلها أسئلة وانتقادات ومقارنات وين استعادة؟ فأعتقد أنا ضد، خصوصا الويكند أشحن في طاقتي بعيد عن أي التزامات. قنعتيني
0: فعلا. فاطمة تقول أنا مع، خصوصا زيارة الكبار في العائلة، سوالفهم وذكرياتهم وضحكتهم لها جو مختلف وتحسسك بالراحة فعلا.
1: حلو. أيضا هنا في مشاركة من عند أبو عبد الله يقول أنا شخصيا أرتاح لما أقعد بروحي، مو معناته ما أحب أهلي، ولكن أفضل أنه الويكند تكون لي. وأيضا السعادة تجي من العلاقات المريحة، مش من مجرد أنها زيارة عائلية.
0: فعلا فعلا. أحيانا يعني القاعدة مع النفس ترى فنانة.
1: بالضبط،
0: تجلس مع نفسك أوف وايد فنان.
1: وهو يعتمد أعتقد اليوم على علاقتك مع الأشخاص.
0: صحيح.
1: قد يكونوا أصدقاء بمثابة عائلة، قد يكون العائلة بنفسهم ما ودك تجلس معاهم. فwe understand that you guys.
0: صحيح.
1: We understand that.
0: ما نحب بعد نعمم على كل التجمعات العائلية أنها هي ممكن أنها تكون أنت ضدها أو معها. أحيانا يمكن شخص معين من هذا التجمع العائلي هو اللي يغير جو التجمع كامل.
1: إيش رأيك شوية يعني ويفوكس على هذا الشخص؟
0: هذا لازم نركز عليه. هذا اللي وايد ينقي ويسولف ويركز ويشوف شو سويت شو غلط. ها بتقول كلام سالفتك اللي بتقولها سواء صدق ولا غلط، انزين لا بيركز عليها. لا سالفتك حسب الدراسات اللي ذكرت في السنة ماذا غلط. انزين سالفتي عادي سوالف، خلنا نكمل.
1: ايوه، الناقد اللي شخصا المستقعد للعمال.
0: أيوة هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا اللي خرب الجامعات. هذا
1: يبالي حد يعطيه يعني أشكره في وجهه وقول خبره.
0: شكرا، معلومة هذا احتفظ فيها. شكرا لك.
1: يا هو دائما يكون كذا شوي كبير يعني في السن أعتقد،
0: أحيانا صح
1: ما يكون قريب، تشوفه بين فترة وفترة، لكن يوم يجي تحسه يحاول يصيد أي شيء.
0: ها قال سالفة، صبر بدش لحظة شات جي بي تي صحيح السالفة ولا لا فيها شيء. ها غلط ستة.
1: والشخص أنا مليون
0: حسبتي له واحد بيطلع من هذه التجمع العائلي هو نفسيته تعبانة وده يلس بروح يومين بروحتي نقاها.
1: ولا اللي تعقد من سنة 99 ويأتى تروما من كل الجلسات العائلية
0: 99. هذا عاد خلاص. هذا ما لومه، شكله فعلا عنده واحد أو مش واحد، عشرة دامه من 99 لين اليوم خلاص مبتعد عن التجمعات العائلية. لكن فعلا يعني لو تشوفين أنت 99 لين اليوم
1: أسفرك والله
0: وايد
1: يفوتك، ترى يفوتك وايد في جانب وايد
0: وايد وايد وايد صح. في الجانب هذا في وايد ترى أشياء جميلة يعني
1: سدوك اليهال صغار.
0: صح عادي
1: هي أخواتك أخوانك.
0: إذا أنت ما عيبوك سوالف الكبار سيري سوية الصغار.
1: تراني كل ليلة اسمع اليهال
0: أحيانا أحس السالفة اللي يقولونها ما جوي هي.
1: بالضبط يعني تحتاج انك احيانا ترى الاطفال طاقتهم وايد حلوه وتحسن من الصحه النفسيه فليلس معاهم بعد فنانه.
0: ايوه يعني احس ما ناخذ عذر بعد عن التجمعات العائليه، ممكن ناخذ عذر بس مش دائما. يعني التجمعات العائليه بعد فيها ترى من صله الرحم انت اليوم وفرصه بعد بدال انت ما تزور بيت هذا التجمع العائلي مكان واحد، يعني على قولتهم عصفورين بحجر
1: بالضبط،
0: اعطيهم كلهم سلام عليهم سلام سلام سلام،
1: بس تحتاج تكون حذر هنا
0: فعلا هني هي. وحافظ على صحتك النفسيه، لو واحد سالك اي سؤال تحسه بيخرب مزاجك ابتعد،
1: جهز اجاباتك الدبلوماسيه خليهم ستاند باي.
0: اذا واحد قال لك مثلا اعطيك انا اللي متاذين من سالفه متى تتزوج، سالك متى تتزوج قريب قريب
1: ما بعد
0: احس فنان انتهت المشكله متى تتزوج قريب
1: صح. كيف حالك؟ يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. السلام عليكم.
1: قال لك شيء يقول يعطيك العافيه.
0: متى توظف؟ ما توظفت.
1: يعطيك العافية.
0: الله كريم.
1: حلوة دي الله كريم. قال لك شيء عاتبك قام يتشكي. الله يعينك.
0: الله يعينك. الله يسامحني. ها الله يسامحني خلاص تمام شكرا. شو سوي؟ الله يسامح. مع السلامة شكرا. وكمل روح على الثاني.
1: الله يعينك.
0: عموما نحن مكملين أكيد ومكملين في هذه السالفة وننتظر مشاركاتكم. وكيف تتعاملون بعد خبرونا كيف تتعاملون مع الشخص هذا اللي في التجمعات العائلية، ممكن أنه يعني كذا يخرب مودكم، كيف الطريقة اللي بتتعاملون فيها؟ ومكملين مع ضد أو مع أو ضد التجمعات العائلية اليوم هي تغير من صحتكم النفسية، فشاركونا.
2: أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. كلام صنعت منه مطربا مختلفا.

0: عند منتصف الليل.
1: هلا كافيه على هلا اف ام.

0: ولا ضد انه الجلسات العائلية تحسن من الصحة النفسية؟ وكانت الإجابات ما بين مع وضد. هناك من هو متعقد من الموضوع تماما وهرب ولم يعد، وهناك ايضا يرى فعلا انه اليوم العائلة والجلسات العائلية تسعده، تغير له جو، خصوصا لما يكون اسبوع حافل بالمسؤوليات والضغوطات. فبنروح لبعض الإجابات، ايش رايك؟
1: صحيح أماني، بنشوف كذا مشاركات. نبداها ويا حمدان، يقول انا مع، لأنك مرات تكون مضغوط من الدوام والحياة وتروح عند أهلك وتنسى كل شيء من كثر السوالف والضحك.
0: يا سلام،
1: هذا تجمع عائلي فنان عيل.
0: أيضا هنا في مشاركة لموضوع الأندونيسي اللي قتل جارة اللي يسأل شخص متزوج، يقول المفروض براءة ويكرمونه، شكله حتى هو متأذي من موضوع السؤال.
1: براءة ويكرمونه يا ربي،
0: وحد كتب لحد يتورط ويسألني عن الزواج.
1: خلاص
0: صار الموضوع
1: زين، انا اعطيتهم حل تراني، لا حلي فنان
0: اللي هو
1: لا ما حد اعتمد، انا خلاص ما تتزوج قريب.
0: قريب قريب.
1: انزين، مشاركة ثانية من أميرة تقول انا ضد اذا كانت الزيارة مجاملة بس، لانك انت تروح وانت مالك خلق وترجع مرهق اكثر من اول.
0: جميل. ايضا هنا احد الاشخاص فاطمة اعطتنا تريك، تقول انا في الويكند يعني ما اروح دائما للزيارات العائلية، اعتمد اني اشوفهم في العيد والمناسبات الكبيرة. غير كذا انا اعتقد ان الويكند هو لي للعزلة والصفاء الذهني.
1: فعلا، ونحن محتاجين، يعني اتوقع الويكند ما يكفي ترى، صح اتفق وياها، وخاصة اللي يردون لبلدانهم، اللي مثلا مكان دوامه في مسقط ويرجع مثلا للشرقية، البريمي، مسندم، يعني الخميس في الدرب خلص دوام، الجمعة عنده بس يلس، السبت راد مسقط أو مكان العمل اللي فيه هو. فيوم الجمعة أتوقع يعني إذا بتقضي كلوية تجمعات العائلية يمكن أنت ما ارتحت، تجمع عليه أحس بعدي ترى يحتاج لك هذا،
0: يحتاج لأنت نفسيتك تكون
1: نفسيتك فنانة أيوة، وتكون متهيئ ومرتاح وعندك طاقة،
0: ما تكون منفس ومعصب على الكل يعني.
1: فعلا فعلا. زين، مشاركة من هدى تقول أنا مع، لكن أحب الزيارات البسيطة اللي ما فيها تكلف، قهوة وسوالف وخلاص، مو بلازم كل زيارة تصير مناسبة كبيرة.
0: جميل. أيضا ليلى مساك الله بالخير تقول أنا مع، بس مع وثلاث نقاط. ليش يا ليلى مع؟ أعطينا علي أسبابش، خبرينا.
1: مع فقط ثلاث نقاط ليلى.
0: إنزين، أيضا هنا في مشاركة تقول أحب أهلي بس أنه الويكند حقي، والسعادة أكيد يعني مع الأشخاص اللي أنا أختارهم. بالنسبة للتجمعات العائلي دايما يسألوني وينك، لكني لم أعد موجودة في هذه الحياة من بعد ما تصير في سوالف في خلال هذه التجمعات هي سببت لي عقدة نفسية.
1: فهي خلاص يعني بعضهم يعني التجمعات العائلية خلاص ناسينها، نفس واحد من الشباب اللي ذكرها من 99 ما ولا تجمع.
0: صرنا نضرب في المثل.
1: فعلا.
0: زين، في دراسة ثانية تقول أماني اليوم دراسات
1: كلها
0: تخصصي. إنزين، هذه الدراسة ارتبطت بالإيش؟ بالمشاعر السلبية والخلافات العائلية. فتقول من National Study of Daily Experiences، إنزين 2022 بالغ من 33 إلى 84 أعمارهم خلال 8 أيام قاسوا قعدتهم مع العائلة، فوجدوا أنه في خلافات 886 خلاف، يعني 65% كان مع أحد أفراد العائلة، وفي منهم 2000 وسمثينج من الأشخاص تجنب هذه الخلافات. فيقول لك أحيانا القعدات العائلية ترتبط بزيادة المشاعر السلبية، وبغض النظر إذا كان هذا الطرف أصلا من العائلة ولا غيره، هي مسألة إيش؟ مسألة أعتقد طاقة.
1: صح، فعلا فعلا، يعني طاقات. لكن يعني هذه الدراسة تقول أن المشاكل كثيرة
0: تزداد
1: في تجمعات.

0: الأطفال موجودين هنا معنا في الاستوديو وأنا متحمسة.
1: أكيد وأنا كذلك متحمس. نبدأ وياهم إن شاء الله مع بداية الساعة الثانية من مشوار هلا كافيه. كذا ضيوف اليوم مميزين أنا أعتبرهم, بنسولف وياهم بنشوف سوالفهم. أنا خلاص بديت أجلس الجو وياهم من قبل ما نبدأ الحلقة, فمتوقع تكون حلقة نارية فعلا نارية.
0: زين ندى, ندى كتبت اسمها بالكامل معناتها اني ما خاف, لكن وتقول قولوا اسمي. الله الله الله يا ندى نكدة. تقول ضد التجمعات مع خوات سندريلا لأنها تجيب المرض.
1: ندى محمود,
0: ندى محمود تبلوشي تقولكم خوات سندريلا قاعدة تمشي بالمرض.
1: تحياتنا لخوات سندريلا.
0: خوات سندريلا هلا الله, يعني
1: الله الله عاد في ندى
0: كون خفاف هالقلب.
1: الله الله فيها عاد. تجمعات خلوها حلوة, لا تقدرون على حد, خلوها دائما جميلة خفيفة. عموما نحن مكملين إن شاء الله في برنامجنا ومشوار هلا كافيه مع ضيوفنا, وإن شاء الله مع بداية الساعة الثانية.

0: معكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
1: من هلا فأم، هذه حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل المحافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
0: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
3: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
4: هو يسمح بي
5: قصة تلهمك،
4: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: أنا حبيت الموسيقى. تن تن. بس العبود.
1: فعلا الموسيقى
0: على طول العبود. بس عبد الله. عبد الله إيش رأيك بالموسيقى؟ حلوة مبدئيا. قرب من المايك سولف لي.
1: ولا لازم نخبر أن بدينا ترى الحين الحلقة.
0: أيوة we are on air.
1: أيوة.
0: So tell me حبيت الموسيقى؟
2: أيوة.
0: فنان ليش؟ بدي أسألك الغريبة.
2: يعني ما وايد أحبه.
0: أيوة من هو؟
1: نصر يمكن نصر.
0: يمكن يقصد نصر. أيوة.
1: نصر ما تحب نصر؟ عادي عادي يقول هو ما موجود الحين. قولي.
2: لا قصدي الأغنية.
1: الأغنية.
0: إيش رأيك لما نسولف كذي نجلس نثبت تقرب من المايك تقعد قاعدة المدير.
1: أيوة شي نفسي شوف جالس وقرب جي من المايك.
0: إنزين.
1: عشان تكون ظاهر في الكاميرا فنان.
0: تمام. عاش عبد الله. في البداية بنعرف مستمعين أكيد على ضيوفنا لهذا اليوم. ضيوفنا الحلوين الأمورين اللي منورين عندنا فرح الحراسي 12 سنة طالبة في الصف الثامن. طبعا فرح هادية ومرحة وعفوية وفيها وايد براءة أكيد براءته وروح الطفولة الجميلة. تحب القصص والرسم وعندها شغف خاص بتسجيل صوتها وتمثيل أيضا الشخصيات وعندها موهبة أنها تغير نبرة صوتها أثناء سرد القصص والكثير من القصص اللي بنعرفها أكيد اليوم من فرح. أهلا فرح شخبارك؟
3: الحمد لله.
0: كيف الصحة؟
3: زينة.
0: كيف الاستوديو عايبنك؟
3: أيوة.
0: وش اخبارك في هالكافيه يعني ان جنرال او خلينا نقول الاذاعه ان جنرال؟ تسمعين اذاعه
3: احيانا؟
1: بس لا لا احيانا ولا ما تسمعين؟
3: ما اسمع.
0: مع انه في اعلان هي سجلته بصوتها.
1: صوتها
0: ايوه يعرض هنا في هلا
1: ما شاء الله. يعني فويس اوفر حلو.
0: فويس اوفر ما شاء الله منذ الصغر يعني موهبه طيبه.
1: انا ابغي اعرف كيف عرفتي ان عندك كذا موهبه صوتيه؟ كيف عرفتي أن عندك هذا الصوت؟ شاركين في المدرسة في البيت ولا لا؟ بس
0: بالصدفة.
1: بالصدفة.
3: بالصدفة.
1: حلو.
0: كيف صار؟ إيش قالوا لك خلاص بنسجل إعلان؟
3: خالتي قالت لي كان ليلة يوم عيد ميلادي وبعدين أنا تفاجأت يعني دام إنه كان يوم عيد ميلادي فرحت تحمست إني أسوي.
0: وايد حلو. بنسمع هذا الإعلان ضروري. أنا قاعد أوره بس ما حسيت.
1: زين زين. هي من يوم صغيرة يعني كذا تألف قصص تتكلم مع الشخصيات وكان من أحلامها أنها تفتح قناة على اليوتيوب وتصير يوتيوبر. بعدت مفكرة تصير يوتيوب خلاص؟
3: أيوه.
1: راح الشغف؟ ليش راح الشغف؟
3: حسيت أني كبرت يعني وما أحتاج قناة.
1: يعني تحسين اليوم تفتحين قناة خلاص حق الإهال مثلا؟
3: أيوه. ما أحس حال عمري.
1: اوكي حلو. بس في مثلا كبار فاتحين قناه في اليوتيوب ولا انت مثلا تقولين الشيء اللي كنت انا بقدمه مثلا كان حق لي هال الحين لازم ادور شيء ثاني؟ يعني مثلا بتشوفين اول كنت انت بتسوين تمثلين شخصيات الحين مثلا شو تناوي اذا قررت تفتحين قناه في اليوتيوب؟
3: كنت اريد اسوي انزل عن العاب بس توي يعني ما عندي افكار ثانيه.
0: تحتاج تفكري في افكار ثانيه.
1: لازم
0: بنسولف وايد عن الموضوع. ايش رايك الحين عندنا ايضا
1: الضيف الثاني
0: عبد الله.
1: ايوه عبد الله الحوسني. غيرتي له الموسيقى عسب. ها كيف شو رايك الموسيقى هذه؟ عبد الله شو رايك فنانه
0: احسن عن اللي قبل؟
2: شويه
0: يعني هنا احسن هذه ولا اللي قبل؟
1: هذه اتوقع هذه صح شبابيه كذا. زين عبد الله الحسني اليوم ضيفنا طبعا هو ما شاء الله شخصيته قوية واضحة وذكي يعني ويلاحظ التفاصيل البسيطة كذا من حوله يعني عنده فضول كثير يسأل هذا شيء جميل
0: عنك.
1: أيوة ويحب أيضا الجيمينج.
0: أوه على الجيمينج قصة.
1: ويحب يكون صداقات. قال لي أنا قبل ما نطلع أنا أحب أكون صداقات. عنده أصدقاء وايد في المدرسة صح؟
2: صح.
1: منهم أصدقائك خبرني.
2: عندي قاسم وسليمان وموسى وما ذكر الثاني بس يمكن يعني خالد. بعد
0: خالد ليش نسيته؟ ما بوايد كلوز؟
2: ايوه.
1: هارد لك والله.
0: طيب اني من
2: كوالا.
0: انا كوالا.
2: كوالا يعني كوالا مع الأرنوب عجبني سنين يعني كوالا وأرنوب
0: أرنوب أو كوالا. الله ليش؟ إنزين
2: عشان هم كيوت.
1: الله شفتي كيف؟
0: صراحة أنت أحسن واحد في العالم يا عبد الله، تعرف؟
1: بس والله قوي ترى دبلوماسي الريال، يعني ما عرف الاسم يابت بطريقة ثانية صح.
0: كوالا خلاص أغير اسم لعيونك يا عبد الله. أيضا عبد الله قائد بالفطرة وعنده حضور واضح بين أفراد الأصدقاء خلينا نقول، وأيضا هو مؤثر وعنده ثقة بالنفس وعنده استقلالية ودائما يعبر عن رأيه. عبد الله بسألك الحين، لو صار موقف أصدقائك مثلا تضاربوا واحد غلط على الثاني، إنزين بعدين جت الأم معصبة وكلهم قالوا اثنيناتهم قالوا مبني وذا قال مبني، هل وأنت كنت تشوف يعني في الموقف موجود، إيش بتسوي؟
2: أقول لهم شيء وأقولهم عشان ما يضربوا واجد يعني يوقفوا.
0: أول شيء بتنصحهم، طيب بعدين بتي الأم وبتقول من اللي ضرب الثاني، كلهم قالوا مبني، انت ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟
2: اقول هم انا ما اعرف بس يمكن اشوف البدايه. يعني اقول
0: ما بتقول ان انا شفت مثلا، بتسالك بتقول لك عبد الله انت كنت موجود من اللي بدا الضرابه؟
2: اقول واحد من يبدا يسويه.
0: يعني بتخبرها الحقيقه ولا بتقول مالي خص؟
2: قول لها الحقيقة.
0: طيب إذا زعلوا منك هما أذك بيقولك ليش تخبر علي علي؟
2: عشان أبوي يقول حال المس.
0: فإيش يعني أنت بتقول الحقيقة وعادي عندك، يعني أهم شيء أنه تقول الحقيقة صح؟
2: صح.
1: كفو صريح صريح شاطر. رغم كل شيء. إنزين من منو أقرب واحد من أصدقائك خبرني؟ يعني تخبرتني ثلاثة أربعة، قاسم مثلا؟
2: يعني قاسم كذا يلعب وما يعني يضرب.
1: أيوة.
2: بس يعني حد يضربه يروح على المس ويقول
0: زين الحين بيقول لك there is something related between فرح وعبد الله. في شيء أنا ما فهمته اللي هو 6-7.
1: أيوة شو هذه؟
0: So you guys gonna بتخبروني إيش يعني 6-7؟ فرح خبرين القصة.
3: أتوقع أن كانت أغنية وتشتهرت، بس هذا اللي عارفة يعني.
0: يعني اشتهرت بين الجيل بأكمله في السوشيال ميديا قصدك؟
3: أيوة.
0: عبود يعرف معناها؟
1: شو يعني هذه 6-7؟
2: يعني كذا أطفال واجد يعجبوا يعني يلعبوا ويسوي كذا حركات معه.
0: يعني يقول 6-7.
2: أيوة.
0: بس أها.
2: يعني في كذا خيارات من 6-7.
0: كيف يعني؟
1: في خيارات عند مش بس 6-7. شو الخيارات؟
2: يعني نفس 6-1 و 6-8 وكذا أشياء ثانية.
0: بس أنا ما فهمت يعني متى نستخدم 6-7؟
2: يعني 6-7 أطفالي كذا يلعبوا فيه يقولوا حال ناس ثاني كذا بعدين يصيروا كذا جماعة.
0: يعني مثلا لما بقول لك عبد الله انت كم عمرك، بتقول لي 6-7 ولا ما يقولوا
2: ما يسووا.
0: متى تستخدم؟
2: استخدم لين نحن فرحانين نقول شيء نفس جوك.
0: أيوة.
1: وحتى لما تقول عمرك صح؟
2: لا
0: لا لما كل شيء ضحك.
1: بس لما قلت لي عمرك انت سويت لي حركه، شو هيك حركه خاصتي. كم عمرك؟ 6 ولا 7؟
2: 6-7.
0: امشي والله ماني فاهم، امشي العبود يوجي فاهم يعني وتز المعنى خلف 6-7 صح؟
1: ايوه.
0: لما يكون شيء يضحك يعني لما يكون في نكته نستخدم.
1: ايوه نستخدم 6-7.
0: جميل. انزين نرجع لفرح وفرح هواياتها، هل تفكر في يوم من الايام انك تفتحين بزنس؟
3: ما اعرف.
0: ما فكرتي في الموضوع؟
3: فكرت بس كان عن خرز، احس انه يعني شيء ما مشهور.
0: يعني ما في وايد بنات يبيعون مثلا اساور وخرز قصدك؟
3: ايوه.
0: ولا لانه انت قاعده تصنعينهم بيدك فهم مميزين اكثر؟
3: لا يعني هو كل حد يسوي هذا البزنس فانا ما اريد اقلد، اريد شيء مميز.
0: حلو. فهل فكرتي في الموضوع يعني؟ لا ولا
3: لا
1: ما تفكرين بشيء ثاني مثلا؟ زين الخرز اوكي احسه ما وايد منتشر، ولا وايد منتشر وانا ما اشوف؟ يعني في بنات وايد يسوون هذا. أيوة. نفس هذا
3: لما كانوا يسووا مثلا سوق خير في المدرسه كان كل حد يعني يقترح أن اللي يبيعه يكون خرز، فأنا ما كنت أريد أكون نفسهم.
0: أنت هي تحب تكون مميزة، ففي جانب حلو أنت فرح أنها تتمنى أنها تكون عازفة جيتار وجيتار كهربائي، لكن لم تقتنيه بعد، فأنا بنعرف هذا الحلم. فرح خبريني أكثر عنه.
3: أعرف كيف
0: أسردي لي. أنت فنان ويسرد القصص، يعني ليش الجيتار الكهربائي على وجه التحديد؟ إيش الحلم، إيش الطموح اللي تفكر فيه فرح؟ يعني فرح لما يصير عمرها خلينا نقول 20 أو 25 مثلاً، كيف تتخيل نفسها؟
3: أتخيل أني واحدة غنية يعني ومديرة أعمال.
0: جميل.
3: وبس.
0: كيف تصير غنية ومديرة أعمال؟
1: شو بتسوين؟
3: لما أسوي اللي أريده يعني أحقق أحلامي.
0: مثل؟ ما هي أحلامك يا فرح؟ بيسبيسيفيك عاد احنا
1: يعني مثلا هي بتشد حيلها في الدراسة، تجيب درجات حلوة.
0: أبو سألك كيف يعني كيف الواحد يصير غني فرح باعتقادك؟
3: ما أعرف
1: يعني هي ما تبغي تقول حسب ما تروح عنها الخلطة، يعني خبرتك عندي وخبرتك الثاني.
0: هذا شيء سر يعني؟
1: هي معي ما بتصير تستوي غنية.
0: يعني مثلا لو كنت عازفة جيتار وفنانة تحس نفسك بتصيري غنية، ولا لما تبطلين مشروع مشروع بيزنس بالخرز أو شيء أنت تحبيه خاص فيك، which one يعني بخليك غنية مثلا؟
3: أحس إذا صرت أغني، لأن إذا كان صوتي حلو يعني الناس بيحبوني وكذا، وبصير أحصل فلوس يعني أكسب من عندهم.
0: كيف الوالدة هنا تسمع الوالدة وهي تشوف على أمها، يعني هو حلم لكنه شكله مقموع، عرفت؟ زين إن شاء الله يتحقق هذا الحلم يا فرح. خبريني عن حلمك وطموحك بأنك تصبحين فنانة.
3: أريد أغني بس أمي ما مقتنعة في هذا الشيء.
0: ليش؟
3: لأنه حرام يعني.
1: أنت خلاص على طول.
0: فهل تحس نفسك يعني راح ما بتحققينه، ولا يعني بتصرفين النظر عنه، ولا بتضلي تقنعيها في هذا الموضوع؟
3: بحاول أقنعها.
0: إيش حجتك؟
3: لأن هذه أمنيتي.
0: وايد حلو.
1: يمكن هي تتجه مجال ثاني مثلا، بما أنها كانت سجلت إعلان فعندها الفويس أوفر، تسجيل تعليق صوتي، يمكن تشوف هذا الجانب بعد. أنت مفكرة مثلا كذا تسجيل إعلانات مثلا؟ كيف كانت التجربة أو شي خبرين لما سجلتي كيف حسيتي؟
3: كنت متوترة، بس لما بديت يعني أعيد صوتي وأسمعها حسنت من صوتي وحسيت أني تحمست يعني حال هذا الموهبة.
0: حلو. يعني عندك أنت اليوم مجال فويس أوفر، اللي هو مثل ما قال حمد، يعني بإمكانك تحويل هذه الموهبة من الغناء إلى مثلا التعليق الصوتي في أفلام قصص وثائقية مثلاً في الإعلام، معنا في الإذاعة مثلا، تسجيل إعلانات وغيره. فعندك هذه الأبيليتي، عندك الموهبة والمهارة. بس هل في يوم من الأيام بترجعي تقولي لا أريد أصير فنانة وبحاول أقنع أمي قدر الإمكان؟ فبتقنعيها، بتقولي لها أمنيتي، فهي ما بتقتنع. إيش بعد، إيش بتخبريها عشان اليوم تخليك تقولك انطلقي يا فرح؟
1: كيف بتقنعيها؟
3: بقنعها أن هذا الشيء يعني يخليني أستكشف مواهبي أكثر، وأعرف هل أنا يعني أستحق هذه الموهبة ولا لا.
0: أيوة، يعني بتورينها أول أنك تستحقين هذه الموهبة.
3: أيوة.
0: حلو. طيب اليوم لتحقيق هذه الموهبة وهذه الأمنية، إيش الخطوات اللي حضرتها في بالك؟ هل في خطوات مدروسة لهذا؟ حسس قلتي يعني أوفر يعني، بس حاولي تفكري معي فرح، إيش أول خطوة؟
3: صعب السؤال.
0: اي والله. تشترين جيتار صح؟ هذا بداية الخطوة.
3: وبسوي غرفة خاصة حال هذه الأشياء.
0: ستوديو.
3: ايوه.
0: نايس. بس في البيت شكلك بتغني، لأن الوالدة قاعدة تعطينا نظرات. زين، نروح الآن لمين؟
1: نرجع لعبد الله. عبد الله شوف عايش جوه، يلف بالكرسي.
0: أصلا هو معانا في السالفة، أبعرف.
1: عبد الله فنان الكرسي؟
2: أيوة.
1: فنان، عايب إنك تدور عليه. إنزين، خبرني في المستقبل أنت شو ناوي تصير؟ شو حلمك؟ تبغي تكون طيار، طبيب؟
2: يعني لين أكبر كذا شوية أفكر وأنا أريد.
1: آه يعني بعدك ما فكرت صح؟
2: أيوة.
1: يعني ما نفكر ولا شيء كذا حاليا. في المستقبل بتشوف.
2: أيوة.
0: مثل شو؟
1: مثل شو إنزين مثلاً مثلاً شو تفكر تكون طيار مثلاً؟
2: لا.
1: مذيع.
2: مدير.
1: مدير.
0: أصلاً خبرتك.
1: على طول. واضح ملي ألسى أصلاً أيوة. حركة الكرسي هذه.
0: إيش رأيك تثبت يا عبد الله المدير ما يتحرك على الكرسي يثبت أيوة. يسولف لنا بكل ثقة.
1: أيوة خليك تي ثابت.
0: مدير إيش بتصير عبد الله؟ مدير إيش؟
2: مدير مال المدرسة.
1: الله حلو.
0: نايس. إيش يسوي مدير المدرسة؟
2: يعني يشوفوا السيارات يجي وقريب السيارة عشان ما هم يعني ما عشان ما يوقفوا الأطفال الثانيات.
0: يعني الأطفال ما يجوا قدام السيارة. أيوة يهتم لي سلامتكم. وإيش بعد يسوي المدير؟
2: بعد يشوف حد يعني ما يروح في الكروسينج.
0: أي اللي هو الشارع قصدك إنه يعبر الشارع؟
2: لا في الكروسينج. في
0: إيش هو الكروسينج؟
2: يعني وين هم يمشوا على المدرسة؟
0: في الممرات المدرسة.
2: أيوة.
0: نايس. وإيش بعد؟
2: وبعد يعني يشوفوا حد يمكن حد هو يريد مساعد يعني ويقول على المدير.
0: حلو.
1: أوكي حلو. يعني كذا أنت ناوي تصير مدير مدرسة. إذا زي مثلا إذا أنت كنت مدير مدرسة وياك طالب مشاغب يلعب وايد ما ينتبه في الحصة يضارب شو بتسوي له؟
2: أقول له توقف.
1: توقف.
2: أيوة.
1: أيوة. وبعدين؟
2: وبعدين ما وقف أقوله أشيل يده وأقوله
1: وقف.
2: أيوة.
1: وقف لا تضارب.
2: أيوة.
1: أيوة.
0: وإذا ما سمع الكلام وكان مشاغب مرة هذا الولد
1: بتتصل على أهله مثلا تخبر أهله؟
2: أيوة.
1: كيف شو بتقول لهم؟
2: أقول لهم عشان حد ما يسمع الكلام.
1: يا ويلة الله يا ويلة. أنا أقول له
0: نوبان يحس أنك بتكون مدير خطير.
1: نعم.
0: طيب ليش أنت اخترت تصير مدير المدرسة مش مدير؟
2: عشان أشوف من يعني أشوف أطفال من يروحوا كذا سوى أشياء خطأ ولا لا.
0: يعني تحب أنك تكون كذا القائد اللي يصحح تصرفات الناس مثلا ويعدل الجدول مع المعلمين صح؟
2: صح.
0: يخبر الطلاب في الطابور وكفصيدة.
2: أيوة. أنا أقول
0: خبرني عن شخصيتك نتخيل مع بعض الحين وأنت مدير.
1: أيوة.
0: كم عمرك
1: الحين أنت مدير؟
0: كم عمرك بيكون وقتها تقريبا؟
2: يمكن يعني 80 ولا 70.
0: أظني بتكون متقاعد عبد الله.
1: لا لا لا بيتغير العمر لهم ذاك الوقت.
0: إنزين عمرك 80 70 عبد الله فيك شعر أبيض فيك الحية صح؟ واقف الطابور إيش بتقولهم إيش بتقول طلابك؟
1: وقفوا زيدة لحد يتحرك.
0: توقف.
1: توقف.
2: توقف.
0: إنزين.
1: أيوة.
0: عبد الله وايد يهمه إنه يكون صداقات صح؟
2: صح.
0: اليوم أنت عندك أصدقاء حقيقيين بزكل وأصدقاء في الإنترنت إلكترونيين.
2: أيوة.
0: كيف خبرني أنت الحين كيف تدير حياتك وأصدقائك وحياتك يعني
2: كذا ألعب وأجي معهم شوية أروح في الألعاب يعني نفس VR وأشوف كذا ناس وأجيب وعندي كذا أسوي يوتيوب شوية مرات.
0: في اليوتيوب عندك قناة في اليوتيوب؟
2: أيوة في اللعب ألعاب من VR.
0: نايس. وأصدقائك الإلكترونيين هذول شفتهم في الواقع ولا تعرفهم ولا لا؟
2: يعني نقدر نكتب اسمنا في شوية في الألعاب عشان نعرف يعني يمكن أعرفهم ما أعرف
0: هم تشاتينج ولا فيديو كول ولا أنا ما فاهم الVR
2: كذا يعني تشاتينج.
0: نايس.
1: لا الVR هي ما فاهمك خبرها شو هذا الVR.
2: الVR يلبسوا في الرأس عندهم كذا أشياء يمسكوا في اليد وكذا يحركوا شوية من الألعاب لازم يدهم يحركوا وشوية مرات لازم هم يستخدموا الكنترولر مو يمشوا فيه.
1: أيوة يعني كأنك أنت تعيش داخل اللعبة صح؟
0: كم
1: شو أحلى لعبة عندك؟
2: غوريلا تاج.
1: غوريلا تاج؟
2: أيوة.
1: شو هذه اللعبة؟ شو في الغابة ولا وين؟
2: يعني في كذا ألعاب وفي كذا يعني مكان ومكان، وبعد يعني نلعب مع كذا، يعني نلعب مع يعني نلعب مع كذا واجد ناس هم هناك، يعني نلعب مع في الغوريلا تاج واجد يعني أطفال، بس شوية من كبار ما واجد.
1: شوية بس.
0: كيف تعرف انهم كبار اطفال وكبار؟
1: أيوة.
2: عشان كل مرة ادخل اسمع نفس اطفال،
1: يعني تسمع صوتهم.
2: ايوه
1: ايوه. وتسألهم انتو كم عمركم كذا اسمكم صح؟
2: ايوه.
1: تتأكد اذا انت تلعب وايد؟
2: ايوه.
1: كيف الدراسة والمذاكرة؟
2: يعني في الويكند العب.
1: ايوه.
2: بس لين للمدرسة انا اروح لين اخلصه العب.
1: يعني لما تخلص مذاكرتك والمراجعة تبدأ تلعب.
2: أول شيء أسبح عشان ما عندي وقت أروح يعني أسبح يعني.
1: أيوة.
2: أول شيء أسبح بعدين ألعب.
0: ما عندك وقت عبد الله؟ وايد مشغول. في أيوة. إيش؟
1: مدير. مدير.
2: عشان يعني الألعاب كذا في المدرسة لازم كذا في صف واجد، يعني لازم انتظر لين مدرسة يخلص.
0: قصدك إن عندك واجبات تخلص واجباتك مع المدرسة؟
2: أيوة.
0: بعدين تروح عند تلعب ألعاب إلكترونية؟
2: أيوة.
0: إنزين أبعرف أنت تحب أكثر شيء أصدقائك الحقيقيين ولا الإلكترونيين الموجودين في الفي آر؟
2: اثنينهم
0: كلهم.
2: أيوة كلهم.
0: كيف تختار أصدقائك؟
2: يعني أشوف مو أنتم كذا عشان يعلموني في الألعاب وكذا يعلموني في الغوريلا تاج زين كيف ألعب.
0: يعني أصدقائك الإلكترونيين اللي يعرفوا يلعبوا أكثر شيء.
2: أيوة.
0: والحقيقيين كيف تختارهم اللي في المدرسة؟
2: عشان يساعدوني شوية.
0: مثلا عندنا أصدقاء اثنين، أنا وحمد. أوكي. أنا وحمد الحين من اللي بيصير صديقك؟ يعني إيش هي كيف تختار أصدقائك بناء على ماذا؟
2: يعني هو فرحان معي وكذا يلعب ما يضارب مواجد معي.
1: أيوة. ما تحب اللي يضاربون؟
2: أيوة.
0: مؤدبين المحترمين.
2: عشان كل مرة يمكن يضربوني قوي.
0: وانت انسان تحب السلام صح؟
2: ايوه.
0: جميل.
1: وما تحب اللي يسولف وايد ولا شوية؟
2: وايد
1: عادي. عادي عندك؟
2: ايوه.
1: ما تحس مش ازعاج صح؟
2: صح.
1: عادي عندك
2: يعني كذا يصرخوا.
1: ايوه.
2: قولهم يوقفوا يعني سهل.
1: ايوه سهل صح. اللي صارخ تقول له وقف انتهى الموضوع. صح. ليش تكبر السالفة؟ مدير يعني حازم وفي نفس الوقت يفهم، يعني عادي عند الحياة ماشية ممتاز.
0: أنت مدير مرن وأيضا هيش رهيب صح؟
1: فعلا
2: صح.
0: إنزين الحين بنروح مع فرح وعبد الله، بنروح لي فاصل عندنا إعلانات شوية. إنزين وبعدها نرجع وبنسولف عن إيش يحبوا أكثر شيء، إيش يسووا في يومهم. إنزين بس أبا عبد الله يخبرني أو يخبر المستمعين إنه إحنا رايحين فاصل إعلاني، إيش رأيك؟
2: أوكي.
0: إيش بتقولهم؟
2: يعني أقولهم يعني كذا أشياء مو أنا يعجبني، ويمكن أقولهم مو شوية ما يعجبني بس يعجبني بعدي.
1: حلو. هذا بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل إن شاء الله.
1: قولهم الحين بنطلع فاصل وبنرجع لكم. يلا قول. قول بنروح فاصل وبنرجع.
2: نروح فاصل ونرجع.
4: على هلا اف ام.
5: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: من قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
7: عندك شنو مميز؟

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
0: هلا كفي على هلا اف ام.
3: يا هلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم كملين ويا ضيوفنا فرح وعبد الله، ونحن بدينا كذا اليوم مع فقرتنا الجميلة هذه وبدينا السوالف وياهم وعرفنا أجواءهم. وأنا برجع ويا فرح، أنا سمعت الحين ياسا تخبرني أماني أنها ما شاء الله تحب تغني،
4: صح؟
3: عندها هذه الموهبة وصوتها جميل وهي تطمح أنها تكون يعني فنانة
4: في المستقبل.
3: هي. فعلا، فما أدري تسمعنا كذا شيء مثلا؟
4: لا استحي.
3: الفنان لازم ما يستحي.
4: كيف بتقنع الوالدة؟
3: كيف تقنعينها الحين؟
4: بتقول لك ما في استوديو. شو ترى أنت بتغني وتكون تحتاج تكوني مطربة وتشز بتوقف على الستيج وفي ملايين من الناس تحت، ألا بتغني لهم كيف؟ إيش بتسوي ذيك الساعة؟
5: بعدين ما بكون متوترة هنا تحت يعني باسمه.
4: ترى حتى هم هناك بيسمعوا، قصدك مع الأيام يعني بتتطور هذه الموهبة، صح؟
5: أيوه.
4: إنزين إحنا اليوم بنسوي لك الخطوة الأولى لتطور هذه الموهبة.
3: أيوة.
4: ضحك الشرير.
3: الشرير.
4: أيوة. خبرينا فرح، إيش تحب تسمع يعني، إنجليش ولا عربي؟
5: كل شيء أسمع.
4: أوكي، تعرفين محمد عبده؟
5: ما واجد.
4: بس تعرفيه يعني؟
3: أيوة. أوكي، أهم شيء تعرفه يعني، ما شرط بعد. يتحب يمكن تسمع الأغاني الأجنبية؟ شو المغني الأجنبي أو المغنية الأجنبية اللي تحبين تسمعي لها دائما؟
5: أكثر شيء أسمع بيلي آيليش، بس المغني الأجنبي ما أعرف اسمه، بس هو يقول إنه متوفي.
4: اللي يغني مع بيلي قصدك؟
5: أيوة.
4: بس سمعت إن أغاني بيلي آيليش أكثرها كذا شوية فيها حزن، يعني ليش؟ هل توافقينهم الرأي في هذا الجانب؟
5: أنا أحب أتأثر بالأغاني.
4: ايش تغني دائما عن، ليش اخترتي بيلي آيليش على وجه التحديد مثلا مش تايلور سويفت ولا سيلينا جوميز؟
5: احس هي مميزه عنهم لان انا كنت اسمعها من زمان، وكل البنات اللي في عائلتنا يتكلموا عنها، فعشان كذا حبيتها.
4: عن ايش تغني عاده بيلي آيليش؟ ايش الاغنيه اللي حبيتيها وايد وكانت مؤثره بالنسبه لك؟
5: وايلد فلاور اتوقع.
4: الله، ايش تقول فيها الوايلد فلاور؟ شوفي، ما حد يسمعك ما حد يشوفك، غني لنا اياها.
5: كلهم يشوفون.
4: زين غمضوا عيونكم، ما غمضوا عيون، ايش رايك؟
5: ما اريد.
4: زين ايش تقول بيلي آيليش في هذه الاغنيه وايلد فلاور، وليش اخترتي هذه الاغنيه على وجه التحديد؟ حسيت شبك؟
5: ايوه، لانها اول اغنيه عرفتها.
4: اوكي، كانت عن ايش هذه الاغنيه؟
5: كانت تتكلم عن صديقتها وبس، ما أتذكر شيء ثاني.
4: وايلد فلاور اللي هي إيش يعني بالعربي؟ الزهرة البرية مثلاً.
3: مثلاً أيوة.
5: أيوة.
4: حلو. لكن أنت وعدتنا إنك تغني لنا يا فرح. الحين إحنا
3: يمكن نحن نعطيها فرصة كذا نبدأ نسولف كذا وهي بتجهز. لأن تعرفين ترى المغني لازم يعني يضبط أحباله الصوتية.
4: الفوكاليز.
3: الكلمات. شعور، مش تعالوا غني
4: أوين. صح معك، اتفق.
3: أيوة. نزين نرجع لي
4: عبد الله الحسني.
3: عبد الله نسولف عن الجيمينج بما انك تحب وايد الجيمينج.
6: عشان العب كذا مع حق جديد وكذا.
3: اوكي.
6: يعني شويه كذا صعب العب اتعلم مع حد ثاني.
3: اوكي. اوكي يعني
4: ايش كنت بتسأله؟
3: انا كنت بقول له يعني تحب انت الصعوبة في الالعاب تكون اللعبة صعبة؟
6: يعني عادي بس شوية ما يعجبني.
3: شوية ما يعيبك. أيوة. تحب انك تتعرف على اصدقاء جدد صح؟ من خلال الالعاب؟
6: ايوه.
3: اوكي بس يعني انزين انا احسك وايد وايد تلعب جيمينج ولا شوي انت شو ولا شو وضعك؟
6: يعني شوية العب بس ما يعني واجد عشان كل مرة ألعب واجد يمكن أتعب.
3: صح مع صح يمكن تتعب. تعلمهم في البيت على الألعاب في البيت يعني مثلا عندك حد ما يعرف على لعبة أنت تعلمه؟
6: أيوة.
3: علمته مثلا شو؟ خبرني الألعاب اللي تعلمهم.
6: يعني علمهم في الغوريلا تاج يعني كيف يمشوا زين ويركضوا ويشلوا كذا ألوان يشلوا أشياء ويغيروا لونهم.
3: هاي غيروا لونهم
6: يقدروا
4: هذا بالفي ار قصدك؟
3: ايوه بالفي ار. ايوه في العاب ثانيه مثلا علمتهم في البيت مثلا نصر شو علمته؟
6: علمته جست وخجرا ما ذكر الباقي.
3: ويعرف يلعب ولا لا؟
6: ما يعرف
3: في البدايه بس. أيوة. بعدين لما علمته
6: يعرف شويه.
3: وتحس انه تبغي يلعب وياك ولا انه ما يعرف يلعب ألعاب ثانية يمكن يخرب عليك خليك تخسر؟
6: عادي أنا أخسر عادي حالي
3: عادي
6: هو بعده يبدأ.
4: حلو.
3: أيوة بعد
4: ما أيوة. الروح الرياضية عادي. يعني إذا أنت كنت محترف في لعبة ما عادي إذا هو فاز عليك صح ولا صح. لو هو خسر. طيب لنفترض أن أنت كنت تلعب في لعبة عبد الله وخسرت ما جبت المركز الأول وأنت كنت تعبان على الموضوع متدرب وكل شيء وتعرف انك يو ار بروفيشنال في هذه اللعبه بس خسرت عادي؟
6: اقول عادي عشان كذا في واجد ناس واخليهم شويه يتعلموا.
4: نايس. ليش عادي؟ طيب انت تعبان على الموضوع انت تدربت وهذه المسابقه كانت حلم حياتك
6: يعني كذا واجد العب كذا اشياء بس يمكن ما اريد العبه اتعلم حد ثاني ادور حد ما يعرف اللعبة وألعب.
4: نايس.
6: وتعلمه.
4: إنزين هل أنت من النوع اللي إذا مثلا ما فاز اليوم بيحاول بكرة ولا خلاص بتقول thank you next
6: يعني يلعب مرة ثانية؟
4: yeah. تجرب تحب أنك تحاول مرة أخرى صح؟
6: صح.
4: روحك رياضية إذا ما فزت اليوم تفوز بكرة.
6: أيوه. صح صح.
3: الله جميل. إنزين غير الجيمينج شو تحب تسوي؟
6: حب ألون.
3: تحب تلون يعني رسام؟
6: أيوة.
3: شو تحب ترسم مثلا؟ شو أحلى رسمة عندك؟
6: يعني الرسم في العربي في المدرسة
3: هي
6: وعندي
3: هاي. شو رسمت مثلا؟ ترسم أشخاص؟
6: أيوة هي المسة تعطيني في العربي.
3: أيوة.
6: رسمت خفيف وصارت زين
3: والله طلعت حلوة.
6: أيوة.
3: وين هي الرسمة الحين عندك في البيت ولا في المدرسة؟
6: عندي البيت بس ما قدرت أشيله لازم نجيب كتابي.
3: أوكي لازم تجيب الكتاب كامل. وفي كذا رسمات ثانية عندك صح؟
6: بس واحدة بس نقدر نلون واجد فيه.
3: أيوة
6: يعني شوية
3: حلو رسام الرياضة طلع. زين شو الأشياء الثانية اللي تحبها بعد غير الرسم؟
6: بعد ألعب كذا ألعب مع أصدقائي.
3: حلو. تحب تلعب مع أصدقائك شو تلعب وياهم؟
6: ألعب تاج وكذا كل مرة أشوفهم ونلعب يوم ويوم كل مرة.
3: شو الألعاب مثلا خبرني شو ألعابكم اللي تلعبونها؟
6: يعني تاج وألعب مالكم يعني ألعب في الأيباد وأشياء نلعبوها على الحديقة.
4: في الحديقة. حلو. نايس. فرح تقرب لها ترى عبد الله يصيروا عيال خالة صح؟
5: أيوه.
4: تلتقون في الويكند ولا أيام الأسبوع؟
5: أحيانا وفي مرات في الويكند نسافر مع بعض.
4: ما تروحوا؟
5: نروح الإمارات.
4: عبود يسوي ربشة هناك؟ يزعجكم؟
6: لا ما أسوي واجد.
3: ما يسوي وايد.
4: من أكثر واحد يسوي إزعاج باعتقادك؟
3: شوي طالعها
6: شوية أنا
3: شوية
4: ليش
3: الرجال صريح يعيبني
6: عشان واجد يعقمني المكان
4: يم يعني يم تنبسط تسوي إزعاج صح؟
6: ما واجد يعني شوية
4: فرح تنزعج منك؟
5: لا
4: أمزين
5: مسكين
4: حبيبي كيوت خبروني تحس فرح كول سوي مشاكل اليوم من أكثر the coolest من your cousins؟
6: أنا بعد جالس أدور أخواني بس شوية أنا يعجبني تيمور.
4: أخوك تيمور؟
6: أيوة فيه.
4: عندك أخوان؟ خبرتني من عندك أخوان كم أخ وأخت؟
6: عندي يعني واجد ما أذكر أنا ما أعرف اسمهم كامل.
4: اللي هم your cousins ولا أخوانك صدقيين؟
6: أخواني.
4: صدقيين أخوانك؟ ليش معاكم في البيت؟
6: لا.
4: كم واحد يعيش معاكم في البيت؟
6: ما عندي يعيش معاي في البيت بس عندي واحدة ما يعيش بس يعني بيتنا نحن يعني مالي فوق ومالها تحت
3: أيوة يعني أختك صح؟
6: أيوة
3: شو اسمها؟
4: كبيرة؟
6: نوف
4: عندك يعني أنت عندك أخت اسمها نوف؟
6: أيوة
4: وأخت أخرى؟ إيش اسمها؟ ولا ما في؟
6: ما عندي
4: وي؟ انت قبل شو قلت عندي اخوان وايدين ما اتذكر
3: اسامي يعني اعتبرهم اخوانه عيال عمه
4: الكزنز
3: ايوه
4: اوكي نايس يوم تسافروا مع بعض خبروني ايش النشاطات اللي تحبوا تشوفوها انت قلتي لي انك تحبي تسافري وحلمك تسافري دول العالم فرح صح مع والدتك ليش اخترتي الوالده
5: احس هي اقرب وحده حالي يعني من الناس كلهم هي تفهمني
4: نايس كيف كونتوا هذه العلاقه الوطيده مع الوالده يعني مثلا تخبريها كل شيء عادي؟
5: عادي
3: الله
4: ما تخافي من ردة الفعل أحيانا؟
5: ايوه أخاف انها تعصب أو تضربني
3: بس عادي تقولي لها كل شيء
5: أيوة.
3: لأن في الأخير هي أمك بتساعدك حتى لو سويتي شيء غلط يعني ها
4: ما تخبي عنها بعض الأشياء؟
5: بعض الأشياء
4: ليش؟
5: أخاف شوية
4: أوكي مثل طلع بضايا
3: مثل
4: قولي بأمي والعالم كلهم بيسمعوا يعني ما أقدر أقول صح بس يعني اليوم أنت تعتقدي الصداقات إيش معنى الصداقة بالنسبة لك فرح
5: في مرة صادقت واحدة وكنت أحبها واجد يعني وكانت كل يوم تجي عندنا وبعدين اكتشفت أنها واحدة تروح عند صديقات الثانيات وتطلع عني كلام ما زين وأنا ما أحبها يعني صرت
4: فبالتالي أنت يعني تحسي الصداقة اليوم لازم تكون وفي الآخر ولا
5: أيوة.
3: وما تطلع عني كلام الأخير صديقي صح ليش تطلع عني كلام لما تصير مع الناس الثانيين
4: صح فبالتالي أسرارك وصداقتك صارت للوالدة أكثر من صديقاتك
5: أيوة
3: هي بس حلو هذا الجانب يعني أنك أنت هي الحين ناوية في يوم الأيام إن شاء الله أو إن شاء الله لما يعني كذا يكون عندكم يعني وقت وايد سافرون أنت والوالدة أماكن حلوة كذا وين ناوية أول مكان مثلا بتسيرين أنت وأمك
5: أول مكان أحس سويسرا أو تركيا رحت تركيا معاها قبل بس كنت مع جدتي وخالتي
4: خبرينا عن السفر
3: أيوة
4: خبرينا عن شخصياتهم بالسفر فاخترتي أمك مش خالتك
5: لأن خالتي واجد هادية ويعني ما واجد اجتماعية هي
4: أوكي فتحبي أنت تكوني سوشيلايز كذا مع مع الوالدة طيب أوكي. حبوتك الجد شخصيتها بالسفر
5: أحب تكون معانا يعني أحب أشوفها فرحانة
4: كيوت
3: أوكي جميل إنسان يعني اخترتي أمك لأن هي وايد كذا اجتماعية تسولف
5: أيوة لأنها قريبة مني واجد
3: أول مكان بتسيرونه سويسرا
5: أيوة.
3: وبتسيرين أنت وياها برواحكم بس
5: ما حد معانا
3: بس هي
5: أيوة بس
3: لا أخوانك ما حد بس هي
5: ما حد بس هي
3: خلاص مقررة أن تصير ويا أمها بس
4: الله يخليها لك يا رب
3: آمين يا رب
4: يحفظكم وتحققي هذا الحلم بنسأل مديرنا بنسأل عن الأصدقاء والصداقة حتى وترى مرة يحب الصداقة صح
3: ايه.
4: عبد الله
6: صح
4: إيش تعني لك الصداقة
3: كيف تحب تكون صداقات
4: ليش
3: يعني ليش تحب أنت تكون عندك أصدقاء وايدين
6: عشان ألعب معاهم.
3: حلو، تلعب معاهم؟
6: أيوة، يعني بعد أروح عيد ميلادهم وأشوف كيف شكله.
3: حلو.
4: مثلا عبد الله مثلا، إذا أنت الحين صديقك، كنتوا أربعة أصدقاء، أوكي؟ تيمور وعبد الله ونصر وحمد. راح حمد كان يلعب معاك وسوي فيها صديقك، وانتوا قلتوا أسرار حق بعض وكل شيء، وانت تعتقد انه he's your best friend. بعدين راح حمد وتسولف عنك عند نصر من وراك وما قال لك، راح نصر خبرك قال لك هذا يسولف عنك، هذا صديقك ولا يعتبر صديق أم لا؟
6: عادي حالي، عشان يمكن أصير مني جديد. عشان نفس اليوم كنت ما رحت مدرسة، بس أمت رحت وكنت عندي حد مو يضارب، بس ما يضربني واجد.
4: لا بس يعني مثلا حمد تكلم عنك، he said like bad things about you with نصر.
3: عادي
4: موجود. is it fine؟
6: يعني ما واجد، شوية
3: ليش بس شوية؟ عادي يعني عندك انت صح، عادي تكلم، بس خلاص انت مش صديقي.
4: You will cut him off ولا he will be still your friend؟
6: بعده يصير صديقي.
4: Why؟ ليش؟
6: عشان ألعب مع واجد واجد، يعني واجد في المدرسة، يعني ما عندي من يعجبني واجد، يعني شوية مرات قاسم هو كذا كذا معصب علي، بس ما بعده هو أنا صديقه.
4: أنا أشوف مثلا أنا بالنسبة لي، إذا مثلا my friend تكلم عني in a bad way I will cut him off، ما رح يكون صديقي يعني more، because the true friend يتكلم عنك أشياء زينة، صح؟
6: صح.
4: So ليش تخلي صديقك؟ خبرني.
6: عشان شوية مرات أقول حل، بس عشان هو سوالي.
4: يعني بأدبوب، بس في السلسل استل صديقك، لازال عبدالله. أيوة، يتمنى الصداقات مهما كانت الظروف. باي ذا واي عبد الله لغتها الأم الإنجليزي، ولكنك تعلمت عربي صح؟
6: أيوة.
4: من علمك عربي؟
6: أبوي.
4: وأمك تكلمك إنجليزي ولا عربي في البيت؟
6: إنجليزي بشوية أكلمها عربي.
4: زين، أنا تفهمني عربي خلاص على طول. اليوم في اللقاء أنت تكلمت كل عربي، أنا فخورة جدا فيك.
6: يعني بديت أكلم عربي، لأن أنا يمكن ثلاثة ولا أربعة ما نسيت، بس كنت أكلم عربي من ثلاثة، يعني بدأت من
4: ما شاء الله من لما كان عمرك ثلاث سنوات.
6: أيوه.
4: وايد حلو. أي تفضل اليوم التحدث والتعبير والتواصل بالإنجليش ولا بالعربي؟
6: شوية عربي، ما واجد،
3: شوية بس. شوية عربي
4: هو، بس شوية ما حلو. دبلوماسي.
3: أيوه، كله عنده شوية بس. زين أصدقائك، لو أنا قلت لك تختار صديق واحد بس يكون عندك، باقي الأصدقاء خلاص يروح عنك، منو بتختار؟
6: أختار مو يعجبني أكثر.
3: هي منو؟
6: يعني قاسم ولا خالد، بس أنا ما أريد واحد منهم يجي وأقول كلهم.
3: أيوة. طيب، ما ودي أكسر خاطر حد.
4: خبرني لما تروح بيت جدتكم، أنت في الويكند تروح بيت الجدة؟
6: يعني على السبت عندي مدرسة، بس على
3: الجمعة
4: الخميس
6: جمعة أنا أروح عيد ميلاد حد. شوية مرات
3: مرتبط الرجال، مشغول.
6: يعني في ال
4: أبعرف جدولك، يعني يا مديرنا العزيز عبد الله، خبرنا عن مدير عن جدولك هذا الويكند، وش بتسوي، وين رايح؟
6: يمكن رايح مكان مال سوكر، بس ما أعرف وين.
3: أوكي.
4: وبعد what soccer، يعني كرة صح؟
6: أيوة.
4: What is the difference between soccer and football؟ خبرني.
6: It's just the same.
4: But
6: the name is different.
4: Only the names.
6: Yeah, only the names.
4: You would rather soccer or football?
6: Football.
4: Why?
6: Because I can play with my friends easier without taking the ball in my hands.
4: Very nice. وبعد هو يعرف كيرم، يعرف شطرنج.
3: صح.
4: صح.
6: صح.
4: واو.
3: كيف عرفت هالكيرم شطرنج؟ كيف تعلمتهم؟
6: عشان أنا قلت ندور في اليوتيوب مو أنا أحصل مالك مو كيف أتعلم وأتعلمه.
4: واو. يعني أنت تبحث وتتعلم.
6: أيوه.
4: زين ترى الكيرم الشطرنج مال أول يعني مال ناس أنت كنت ما مولود. الحين أنتوا كله عندكم VR ألعاب إلكترونية. ليش رحت تعلمت شيء قديم؟
3: في الآيباد.
6: عشان أتعلم كذا أشياء. وحرك في اليد شوية يمكن أنا تعبان أشوف كذا مع يعني عيوني يمكن ما أريد ألعب هناك يعني أروح ألعب أشياء كذا.
4: حلو. يعني قصده أنه ممكن نظارة الVR تأثر على عيونه. أيوة. على صحته، فبالتالي هو يروح يلعب ألعاب شيء ثانية كذا. الشطرنج صعبة صح؟
6: ما واجد، شوية حالي عشان للتو أعرفه واجد.
4: خبرني الشطرنج إيش القواعد يعني؟
3: كيف تلعبها؟ كيف تلعبها؟ فهمها.
6: يعني أنا ما أذكر بس أشوف لين أنا أشوف بعدك.
3: هو يراجع بيشرح لك بعدين.
4: أيوة.
3: زي الكيرم، كيف يلعبون الكيرم؟ أنا ما أعرف.
6: يعني يشلوا كذا حبات وعندهم كذا يعني شوية من الحبات الصغار. يمشي واحد بس في واحد لازم انت لازم ما يمشوا لازم يمسكوا بس لين في واحد منهم هناك لازم تحرك 3 مرات.
3: أيوة.
6: يعني 1 2 3 كذا.
3: اوكي. زين وانت علمت حد هذه اللعبة؟
6: يعني 2.
3: منو؟
6: من نصر وقاسم.
3: ايوه.
6: علمته بس ما لعبت معه.
3: وخلاص يعرفون يلعبون الحين بروحهم ولا لازم تعلمهم سوي كذا؟
6: قاسم تعلمه كيف يحرك اللي.
3: أيوة.
6: هذيل مو يحركوا يعني شوية مكان ما تقدر تتحرك.
3: أيوة.
6: يمكن هو يشوت يعني لازم أنت تشله وتسوي الثانية وتسوي كذا تشوت على حد.
3: أوكي. والله لعيب.
4: أنت الأخ الأكبر عبد الله؟
3: أنت أكبر واحد؟
6: لا.
3: أكبر واحد صح؟
6: لا.
3: مش أكبر واحد؟
4: في بيتكم؟
6: أنا أصغر.
4: تصغر واحد. طيب لو أنت أصغر واحد وعندك أصدقاء، مش أصدقاء، أخوانك في البيت وأمك وأبوك قالوا إحنا بنسافر يومين وراجعين، يلا يا عبد الله اهتم في أخوانك قابلهم، خبرني إيش بتسوي؟
6: ألعب معاه لين في الليل أقول حش خالة عشان أنا أنام والشغالة توقفهم عشان أنا أنام زين.
3: سلام مدير.
4: يعني أهم شي سلامته هو ما يزعجوك. أيوة. عشان ما يزعجوك صح؟ طيب الحين هم من عندهم أحد من بيهتم فيهم، أمكم بوكسة مسافرين، بتروح ترقد عنهم؟
6: لا.
4: طيب
6: يعني كنت أنتظر حال أمي يعني كانت أمسي سافرت على دبي وقاس انتظرها كذا لما اتصلت عشان بعدي يعني اليوم اريد اتصلها.
4: ما هو اليوم انت ما كلمت امك؟
6: ايوه تو اكلمها.
4: تاخرت
3: تكلم الحين بكلمها بعد.
6: عشان تو قاعد اكلم هنا.
4: انت كنت
3: عايز تتكلم هنا الله يهديك.
4: والصباح كنت في المدرسه صح؟
6: لا عشان ما كنت عندي وقت.
4: ما عندك وقت
6: عشان في المدرسه أسوي واجد أشياء يعني ما عندي وقت أسوي زرعة.
4: والله كفو، أنت مدير مشغول دائما. زين إذا أمك مثلا زعلت عليك وقالت لك أنت عبد الله وينك اليوم ما كلمتني، شو بتقولها؟
6: أقولها أنا كنت أنا أسوي شيء. وبعد يمكن أقولها مو أنا قاعد أسوي.
4: نايس. وبعد
6: وبعد يمكن هي ما عرفت أوريها صورة مو أنا قاعد أسوي.
4: نايس. مع الأبروفلز.
3: يوضح لها
4: وتقولها I'm sorry صح؟
6: ايوه
4: عادي تقول I'm sorry لأي حد يعني؟
6: يعني أبوي وأمي يقولهم
4: أوكي
3: زين ممكن هم ياسين يشوفونك الحين

0: What do you think?
1: ما أعرف واجد منه.
2: ما أعرف واجد منه. أيوة يمكن تيمور المرة الجاية صح؟
1: أيوة. قوله هو يريد.
0: لك مميز.
2: خبره.
1: أقول له هو يريد ولا لا.
2: بس يمكن يستحي ولا ما يستحي؟
1: يعني يستحي ما واجد يعني شوية.
2: شوية عادي وأنت بتنصحها وبتخبره كيف الوضع هنا والجو صح؟
1: صح.
2: حلو.
0: لكن أنت مميز بعد لأن عندك كاريزما.
2: أيوة.
0: عندك كونفيدنت واثق من نفسك وإحنا اخترنا قلنا عبد الله.
2: المدير.
0: Do you know that ولا لا؟
1: عرفته من بداية.
0: كفو إنزين خبرنا عبد الله إيش أكثر شيء أنت تحبه في نفسك؟
1: عجب أنا ألعب مع أصدقائي ما في الأونلاين عجبني ألعب حقيقة.
0: حلو يعني أنت إنسان فريندلي اجتماعي صح؟ تكون صح. علاقات مع الناس.
1: أيوة.
0: وإيش بعد أمك يوم تمدحك إيش تقول لك؟ أمك إيش أكثر شيء تحبه فيك؟
1: هي تحبني عشان كل شيء.
0: صح بعد صح. بس أكثر شيء تحس your mom is proud of؟
1: عشان أنا كبرت.
0: حلو. كيف تعرف إنك كبرت؟
1: عشان طاحت سني.
0: كيوت. صح بعد. ولأنك تروح المدرسة بروحك تأكل بروحك ما تحتاج يعني تذاكر بروحك أهم شيء. ولا تحتاج حد يذاكر لك.
2: لا مدير يذاكر بروحه.
1: يعني ما أذكر في العربي وأريد أذكر شوية.
0: إيش أكثر مادة تحبها؟
1: شوية يعني نبدأ من صعبة لين سهلة يعني يعجبني أي شيء مو آخر شيء.
0: أي شيء مو آخر شيء وشوية بس مو وايد.
2: أيوة.
0: وايد من بشوية.
1: في الوسط. يعجبني وما يعجبني.
0: أوكي أنت تحب المواد السهلة.
1: أيوه.
0: مثل
1: يعني شوية مرات أنا أريد أبدأ من سهل لين صعبة.
0: أصعب مادة عندك؟
1: عربي.
0: وأسهل مادة عندك؟
1: ساينس.
0: أوكي ليش العربي صعب؟
1: عشان شوية مرات لازم أنا أسوي كذا ثلاث أشياء في الواحد لسن من عربي.
0: يعني مثلا تقرأ تكتب
1: أكتب وأقرأ. شوية مرات أنا ما أعرف أني أقرأ من عربي.
0: أيوة إنزين. ويوم بيقولوا لك أعرب ما تحته خط يا عبد الله.
2: صعب دمرتي يعني
0: الورطة. بيقول لك ما نوع هذه الجملة؟ جملة اسمية أم فعلية؟ أنت صف كم؟
1: صف الثاني.
0: كيوت. إيش علمكم في العربي؟
1: إنه ما قد أشياء فيه.
0: مثل
1: يعني عندنا كذا نكتب ونرسم.
0: وايد حلو. تقولوا عندكم قصائد شعر؟
1: ما واجد شوية.
0: ما وايد شوية أهم شيء. إنزين بالنسبة للحصص فرح خبريني أحسن مادة بالنسبة لك تستمتع فيها وايد.
3: فنون وإنجليش.
0: فنون وإنجليش. فنون تشكيلية خصك؟ أيوة. أوكي نايس. وليش أنت تحب الموسيقى يعني قلتي لي؟
3: بس ما أحب حصة الموسيقى.
0: برأيك ليش أنت اليوم تحبي مادة معينة وفي مادة مثلا ما تكرهها؟ إيش الأسباب؟ صعبة
3: إنجليش لأنه أحس أني واجد شاطرة فيها وكل سنة يعني أجيب درجات عالية ونسبة عالية. والفنون يعني مرات عشان أنا موهبتي يعني الرسم أحس حلو يعني استمتع في الحصص.
0: وايد حلو. اليوم أيضا الموسيقى. أنت تحبي الموسيقى صح؟
3: صح.
0: ليش ما تحبي حصة الموسيقى؟
3: أستاذة ما أحبها.
0: ليش؟
3: لأنها واجد تعصب علينا على أسباب تافهة.
0: أوكي. تعتقد أنها أسباب تافهة؟ يمكن هي بالنسبة لها سيريوس يعني.
3: لا
0: مثل
3: مثلا ما حليت الواجب أو تأخرت عن الحصة 5 دقائق تعصب علينا
0: تحسين
3: نقص درجات.
0: يا ويلي. إذن إذا تأخرت عن الحصة وإذا ما حليت الواجب أعتقد أنه يعني هو سبب أنها تسعى على تعصب ولا

0: تعتقد أنه تافه الموضوع؟
1: تافه ما يحتاج تعصب واجد.
0: صح بعد. يعني قصدك إن ليش هي وايد تشد عصابها صح؟
1: أيوه.
0: على كل شيء هذا الشيء بيأثر عليها ولا عليكم؟
1: علينا نحن، هي عادي عندها بس نحن لا.
0: ليش؟
1: يعني إذا هي صارت كذا يعني عصبية أكثر نحن ما بنحبها يعني.
0: فهي لازم تكون علاقة وطيدة مع طالباتها.
1: أيوة، وتعدل من شخصيتها.
0: حلو. إيش برأيك إيش الشخصية الفنانة أو المثالية للمعلمة مع الطلاب؟
1: إنها تكون طيبة ومثلاً تعطينا حصص فاضية نستمتع يعني.
0: أنتوا يعني تبوا حد يخليكم على راحتكم.
1: أيوة.
0: ما يصير طيب أبلو بعد الدوام نبعاش وراتب ولازم.
1: بس لازم نرتاح يعني.
0: ترتاحي في البيت. إنزين يعني اللي نفترض إن في أبلو تخليكم تسوي اللي تبوه، ما تحس إنه غلط؟ أنت بكرة أنت إذا صرتي معلمة خبريني إيش بتسوي؟
1: برحمهم، بعطيهم حصص فاضية وبوديهم رحلة يعني.
0: كل يوم كل يوم كل يوم؟
1: لا أسبوعيا بدلعهم.
0: حلو. وإذا إذا طالبتك جات وهي محل الواجب؟
1: شوية بنازعها.
0: ليش سألتها يا بنتفنو المزيغة؟ طيب إذا طالبتك تأخرت عن الحصة 5 دقائق في الأسبوع مرتين إيش ردة فعلك؟
1: بسامحها عادي.
0: زين في الأسبوع اللي عقبه تأخرت 3 أيام.
1: كيف يعني 3 أيام؟
0: يعني بثلاث أيام متتالية وهي كل يوم تتأخر على الصف.
1: بسجل في البوابة لأن حركة
2: قانونية.
0: بس ما بتشدي أعصابك وبتعصبي وكذا؟
1: ما بعصب، مساكين.
0: آه يعني أنت بتكوني الأستاذة الساكتة بس اللي على الغلط إكس.
1: أيوة.
0: آها نايس. ليش ما بتحري أعصابك؟ ليش ما بتعصبي اعتقادك؟
1: ما أريد أتعب نفسي يعني.
0: حلو. تفهم بالدرجات. هذه قاعدة لطيفة. إنزين عبود صار في خيالات القصص صح؟ بيقول لي قصيدة عبود. يلا عاش. الورطة ايش قصيدة صمعها في الشنك؟ ايش قصيدة؟ تعرف شو قصيدة؟ ايش؟
2: يعرف يعرف
3: بس هو
2: ما وايد
0: شوية
2: شوية هي شي بسيط.
0: انزين بنختم؟
2: يلا
0: الحين بنودعكم يا فرح ويا عبد الله. شكرا وايد على وجودكم. عبود ما اشتي بالمايك. عبود بتخرب مايك هلا؟
3: لا
0: ترى بنغرمك.
3: كان شفته
2: بس يكتشف يعني. ايوه يشوف.
0: أيوه. عندك الموضوع.
2: انزين اتوقع كذا وصلنا اماني يعني مع ضيوفنا اليوم الجميلين اللطيفين اللي استانسنا وياهم مع فرح الحراسي، كذا سولفنا وياهم ومع عبد الله الحوسني اللي مستمر يعابل المايك.
0: عبد الله يعني مايك لعبة خربة.
3: بس كان هناك.
0: ترى تشوفك المدير. تشوفك
2: يا سطايك المديرة
0: في الكاميرا.
3: كان هناك شفته.
0: ما مخرب يعني.
2: ما معدل هو عدل يعني.
0: نشكرك صراحة. نشكرك على جهودك المبذولة يا عبد الله.
2: يعني ضيف ويرتب لنا مايكاتنا وين حصل حتي؟
0: ما حد بس عبد الله. يعطيكم ألف عافية. إيش بتقولوا للجمهور وللناس واللي سمعوكم في هذا الأثناء؟ يلا خبروني.
2: يلا نبدأ بفرح.
1: نشوفكم على خير.
0: كلام ما خلوه دل. شكرا يا فرح. يعطيك ألف عافية. وأنت يا عبد الله؟
2: عبد الله.
3: مع السلامة.
2: مع السلامة.
0: إذا عبد الله شرايك تختم لنا البرنامج أنت؟ يعني تخبرهم مع السلامة كذي وهني كانوا معاكم أماني وحمد وعلى السلامة وهذا نايس ويكند وكذا.
2: يلا.
3: هذا نايس ويكند.
2: وبعد.
3: بعد. مع السلامة.
2: وانتبهوا في الدرب. اللي يسوق السيارة ينتبه صح؟
3: صح.
2: كفو. إنزين أتوقع خلاص وصلنا أماني إلى ختام مشوارنا في هلا كافيه. خميس ونيس كذا إن شاء الله تكون إجازة ممتعة لكل من صاحبنا خلال هذا البرنامج إن شاء الله. أكيد يعني موعدنا يتجدد خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. دروا بالسلامة نتمناها لكم. شكرا أماني. شكرا ضيوفنا.
0: شكرا حمد. شكرا لكم. شكرا أهالي أيضا فرح وعبد الله إنهم اليوم تقبلوا الدعوة وأيضا تواجدوا معنا. سمر الحراسي شكرا لك يعطيك ألف عافية. كيف؟ سمر الحسيني. أنا قاعد ألف. إنزين يا جماعة الخير دروب السلام نتمناها لكم. الله يحفظكم وين ما كنتوا. مع السلامة.
2: مع السلامة.
4: أكثر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سرها الثقة ضحك وقال لنش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
6: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

ابدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: playlist.
1: Like, share, subscribe.
2: على FM Oman on YouTube.
3: بث مباشر لبرامجنا وكل حلقاتنا كاملة. إذا حاب تشوفها موجودة اشترك في قناتنا باليوتيوب.

تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: ويبقى السؤال،
1: أنا أصحاب حافلات من السنوات الماضية موجودين في الولاية الرفاق الحمد لله رب العالمين، ولا قصرنا أبدا في عملنا ولا أخطينا أبدا في حق. شعرونا تقريبا من أسبوعين فقط جيتنا لستة أساسنا إحنا كأصحاب حافلات منقولة لولاية البركة. وإيش السبب اللي خلتكم يعني تنقلونا هناك؟ ما نعرف، على بعد المسافة وما نعرف أبدا ندبر أمورنا كسائفين هناك. المسافة تبعد عن الولاية تقريبا فوق 45 دقيقة. في بعض منهم انقهروا وخلى حافلته في البيت، خلاص ما عنده يعني استعداد يروح يكسر حافلته داخل منطقة ما يعرف عنها شيء، ولا حصل سائق وانقبر انه يحطها داخل البيت. وفي منهم باعوهن، قال ما نريد هذه المدلة، ما نريدها، احنا عشنا وسوينا مناقصتنا داخل ولاية الرشتاق. معلمات قسما بالله استاذي يطلعن من الصباح من البيت جايات عشان اني يعلم الطلاب، يجلسن لين الساعة 3 هن بس ينظمن الطلاب، ما يعرفون ساكين صف اول قسما بالله قدام عيني. حالة نفسية جيت طالب من داخل باص طلعنا، تعرفي كم مطلعين داخل باص؟ 40 طالب داخل باص واحد، والساعة ماله 25. ما بدر ما يجز، مو ذنب الطالب استاذي، ومو ذنب المعلم، ومو ذنب المعلمة اللي جالسين ينتظروا داخل الشمس، جايين من الصباح مودرين بيتهم. استاذي متى بطلع انا؟ خليني اطلع الساعة 5، اوصل هناك الساعة 6 وبنقل الطلاب. يعني الرواتب اللي مال الحافلات العظيم رواتب بسيطة، بسيطة جدا، رواتب بسيطة. اللي راتبه 2000 ريال ما جاي يسوي له حافلة استاذي. هذا لكل الحافلات اللي موجودات اصحابين ناس والله بسيطة. انت الحين تتكلم عن بس مدرسة واحدة فيها نقص 10 حافلات استاذي، ما بالك ان المدارس كلها باقة، كلها باقة، باص 60 راكب حملوه طلاب.

0: الانترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع انترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: ليا صافي سنت صاف حد وقت الله
1: دا مش دا دي مش ميه.
2: ليش التدخل مبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاته وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي الفيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك للعرب.

أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو، لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

حاب تتبرع الآن. لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: نتعال
1: سين ويبقى السؤال.
2: الكثير من المعلمات من الكادر النسائي في قوائم الانتظار، يعني عندي معلمات في قوائم الانتظار، عندي معلمات أخريات خارج محافظتهن لفترة طويلة ويتأملن في الرجوع إلى المحافظة التعليمية. فجاء القرار هنا بإمكانية أن تطبيق هذه المبادرة التي فعلا كان لها دور كبير في تعيين عدد لا بأس به في ولاياتنا أو في محافظاتنا التعليمية وتقريبا الشيء البعض الآخر، بالإضافة إلى أن الصفوف التي حددت للمعلمات أن يقوم بالتدريس فيها اللي هي الخامس والسادس، وهي فترة الطفولة إن صح لي التعبير طفولة متأخرة بالنسبة للطلاب خلال هذه الفترة. فتم تعيين معنا احنا الآن في جنوب الباطنة ما عددهم 105 معلمات، توزعنا على تقريبا 5 مدارس، رفع نسب التعميم. هذا هدف ومسعى لأن نصل إلى مرحلة يعني كما يقال الكادر التدريسي عماني 100%، وهذه خطوة من الخطوات التي اتخذت في لرفع هذا الجانب. هو شوفي لأي فكرة جديدة لابد من هذا الانقسام أو لابد من تباين الآراء، فالتغيير هكذا يكون فيه من هو رافض ومن هو يعني موافق. في النهاية ينظر للأمر على أن فعلا الموضوع لم يكن إلزاميا بصراحة، يعني كان متاح لظن المعلمات سواء كان اللي هم في محافظات أخرى ويردن التقرب إلى محافظاتهم أو حتى اللي هن تم تعيينهم جدولا، فكان نفس الشيء متاح لهن هذا الجانب. وحتى الموجودات في المحافظات، أقول لك أنا عندي معلمات في المحافظة في مدارس إناث طلبنا الانتقال إلى هذا، موجود المجتمع تنوع في الآراء في الأفكار، طبيعي جدا يتم متابعتها ويتم تقييمها، وفي ضوء النتائج التي يسفر عنها هذا التقييم سيتم اتخاذ الموقف المناسب توسعا أو توقفا،
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
4: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

0: تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

سريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

حلقات كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا.

0: ويبقى السؤال.
1: ومسؤول من الحكومة قال إن الشباب يشتغلوا في مقهى صار عليه هجوم. زين إذا اقتصادنا يوفر هذه الوظائف إحنا يجب أن نحترمها، وبالعكس نكافئ من يشتغل، وإذا كان القطاع الخاص ما يستطيع يدفع له راتب الكامل إحنا ندعمه على الأقل حتى أن يترقى في هذه الوظيفة، أو ممكن بكرة يصير هو يدير المقهى، ممكن يسوي له مقهى إله. هذه القطاعات اللي ممكن تستوعب الحكومة. واضح إنه 5 إلى 7 إلى 10 آلاف توظيف سنويا كإحلال، جزء 50% منه إحلال للتقاعد و 50% لزيادة النشاط. أتكلم على الأقل على شق المدني.
2: في بعض الوظائف لا يمكن العماني أن يشتغل فيها. أستاذ توفيق
1: خلود، أنا في عام 89 و90 كنت في أمريكا، كنت أشتغل أوصل بيتزا، وقايل هذا الكلام أكثر من مرة وما استحيت وأعيد أكررها. كنت أوصل أدوية إلى الناس، بغيت أعتمد على الله وعلى نفسي. يعني الجلوس أفضل أم أن على الأقل أشوف إيش الخيارات اللي أمامي وكيف ممكن أنا أبدأ وأكسب مهارة؟ مجرد الانتظار الوظيفة المناسبة هو ليس حل. اليوم محل شاي كرك لو تشوفين عليه 24 ساعة حركة، ممكن 2 أو 3 يقدروا يعيلوا عوائل يشتغلوا فيها. طبعا هذا ما لها ساعات وظيفة، إن بعد ساعتين أنا أروح بيتي وأتغدى وأرتاح، والعصر أطلع مع أصدقائي، وبالليل ممكن أشوف مباراة ولا أسهر مع أصدقائي. طبيعة العمل الحر يبغى له جهد ويبغى له اهتمام، لكن احنا نشوف الآن لما نروح نشوف هذا اللي عندهم أكشاك، سواء كان من مشاكيك أو غير، شغالين في أوقات صعبة إلى ساعة 12 إلى ساعة 1 بالليل، لكن هو اليوم مستكفي. نعم عنده تحديات، كيف بالنسبة إلى القرض، كيف بالنسبة إلى كذا، هذه احنا مفروض نذللها لهم، نقدم لهم حلول بديلة. ما في وظيفة مرموقة بلا سبب. يا يكون في حالتين، يا أما هذا الوافد مو وظيفة، هو صاحب العمل بس هو جالس باسم وظيفة، جزء كبير منهم هو موظف وهو صاحب العمل، وهذه حقيقة. مناسبة اليوم حتى العامل الوافد في أغلب الحالات هو ما يكلف أقل من 200 ريال إذا مو أكثر. العمالة الغير ماهرة تكلفته توصل إلى 200 ريال.
2: تكلفة العماني؟
1: العماني 325 ريال الأقل شيء، هذا للعامل غير الماهر.
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4،
4: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. كلام صنعت منه مطربا مختلفا

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم بن علي.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200904
5: 2200904.
4: تواصلوا معنا اليوم.

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش، اداني عمر تاني غير عمر الاولاني، رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني، يا حبيبي الروح والعين، يا زماني واحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا واوامرك جاية على هوايا، مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش، يا حبيبي هد قلبك حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة، ولحن الموسيقار سيد مكاوي، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحله عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
2: مشاعر. قصه اغنيه المسافر قصه جميله انا سمعتها الله جميله هذه فصل علي.
3: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل اربعه عند منتصف الليل على هلا اف ام.

ساعة فيروز فقط على هلا اف ام. خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.